يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل يا واسع الفضل.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

الأب وحمي

أخبار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان يمسي الله وبحمده، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة
0: على كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء.

فواري سراك عاطس يا حصاني، انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في غربة صغيرة اسمها المراجم، قريبة من قرية دوما جنوب نابلس، وعلى مشارف الأغوار الشمالية في ناس عايشين تحت حصار مش عسكري، حصار على السكن نفسه. الاحتلال من سنين طويلة حول المنطقة لممنوعات، ممنوع تبني، ممنوع ترمم، ممنوع حتى تعيش بشكل طبيعي. أي حيط جديد أو حتى أي تصليح لباب قديم بينهدم فوراً، بس أهل خربة المراجم ما سلموا. من أوائل التسعينات صاروا يواجهوا هالسياسات بالصمود، ما لقوا بيت آمن رجعوا للكهوف، صاروا يحفروا الصخر بأدوات بسيطة ويهيئوا المغر القديمة عشان تصير بيوت، بيت تحت الأرض بس في كرامة. لكن الاحتلال قرر يصعب اللعبة أكتر وأكتر، ما اكتفى بمنعهم يبنوا فوق الأرض بل منعهم حتى من حفر الكهوف وترميمها، وكأنهم بيحاولوا يمسحوا وجودهم من الوجدان والخرائط، وصادروا مساحات واسعة من أراضيهم لينشئوا مستوطنات على ركام أحلامهم. الكهوف كانت ملجأ للعائلات ووجه تاني من وجوه التحدي، مش بس للحفاظ على الأرض بل للتأكيد إنهم أصحابها وما رح يتركوها مهما صار. خربة المراجم مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة ناس قرروا يعيشوا حتى لو السقف كان حجر والحيطان من صمود. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
2: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
0: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من 7:00 صباحا. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تيليجرام وصفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 12 من شهر أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق للرابع والعشرين منذ القعدة لعام 1447 هجرية. حملة اعتقالات مستمعينا الكرام في ساعات الفجر وصباح اليوم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، من نابلس مجموعة من المعتقلين ومنهم أسرى محررون، إضافة إلى مداهمات في مناطق مختلفة. بالأمس شهيد في قلنديا، وموضوع الأسرى أيضا موضوع مهم لابد من الحديث عنه. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخير،
0: تحية طيبة لك.
1: تحياتي.
0: وأيضا زميلنا العزيز محمود إسكندر. دكتور، قائمة المعتقلين طويلة.
1: نعم. وحصة الاعتقالات اليوم بنابلس من الحصص الكبيرة، حيث طالت أعداد كبيرة ومن أحياء عدة ومن قرى المحافظة. نبدأ باقتحام المنطقة الشرقية من المدينة، منطقة كفر قليل والضاحية، حيث تم اعتقال وليد الأشقر من حي الضاحية، وأيضا عزمي منصور من بلدة كفر قليل، ويقطن أيضا في منطقة عين سيرين في منطقة الضاحية، إضافة إلى اقتحام قرية سالم شرق نابلس واعتقال ياسين كلكي، واعتقال أيضا محمد ناظم أبو جيش من بلدة بيت دجن المجاورة، وكان هناك أيضا اقتحام لبلدة تلفيت جنوب نابلس واعتقال خميس أبو غازي وحسام فرج. إذن أعداد معتقلين كثر في مدينة نابلس، إضافة إلى اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس واندلاع مواجهات فيها ليلية استمرت حتى ساعات الفجر، وسبق ذلك أيضا اقتحام لبلدة بيت فريق أيضا من مجموعة من دوريات الاحتلال. وفيما يتعلق في باقي مناطق الضفة، سجل اقتحام إلى منازل في كفر راعي في منطقة جنين، وأيضا كان هناك ارتقاء شهيدين بالأمس، الشهيد الأول أيمن الهشلمون في قلنديا، والثاني قصي ريان من بلدة قراوت بني حسان، واستشهد متأثر بجراحه بعد إصابته قبل شهر برصاص مستوطنين بالمنطقة الواقعة بين ديرستيا وقراوت بني حسان، وبالأمس ارتقى شهيدا. طبعا هو ارتقى بالأسر بسبب إصابته برصاص الاحتلال، أو كان محجوز لدى الاحتلال، وبالأمس أبلغت أسرته بارتقائه شهيدا. إذن قصي ريان من قراوت بني حسان وأيمن الهشلمون من مخيم قلنديا.
0: نعم أبو عمر، رحنا بدنا نحكي عن موضوع الاعتقالات، بدي أنا وياك بعد إذنك دقيقة واحدة نرد نذكر قائمة المعتقلين النهائية اللي تمت في نابلس. حاضر، دائما بقول لي أرجوكم ردوا أكدوا. إذا عزمي منصور أبو أحمد من أهلنا ببيت كفر قليل من شارع من الضاحية،
1: عين سيرين.
0: وليد الأشقر من وين؟
1: من الضاحية
0: أيضا. والأسير المحرر ياسين كركري أبو حديد من سالم.
1: نعم.
0: وفي غازي خميس أبو غازي وحسام فرج من تلفيت.
1: نعم
0: هدول
1: محمد ناظم أبو جيش من بيت دجن.
0: هدول المعتقلين اللي تم اعتقالهم فجر اليوم من محافظة نابلس، وأكيد ممكن يكون في عنا أسماء تانية خلال الساعات القادمة. هذه وفي أثار تخريب وتكسير، يعني الصور
1: خاصة في سالم،
0: في سالم وبيت دجن. نعم، محمد ناظم أبو جيش تكسير منزله في بيت دجن. هاي التفاصيل اللي أول بأول رح نمدكم فيها إن جد أي جديد. امبارح دكتور أمين كان في خبر مؤلم جدا عن إقرار الاحتلال.
1: نعم.
0: لقانون إعدام قوات النخبة التابعة لحماس، اللي هم اللي نفذوا عمليات 7 أكتوبر طوفان الأقصى. تفضل دكتور.
1: هو بالفعل هو جزء من يعني توزع المشروع أو سلسلة المشاريع السابقة اللي قدمتها أحزاب اليمين المتطرف للكنيسة الإسرائيلية، وتم الوافق عليها بالقراءة الأولى والثانية، والآن أقرت بالقراءة الثالثة، وبالتالي الآن أصبح قانون الإعدام على الأقل يعني جاهز للتطبيق في متعلق في المعتقلين النخبة في قطاع غزة. هلا منطقة الضفة الغربية يبدو الموضوع هو ضغط نفسي أكثر منه تطبيق حقيقي، لأنه الاحتلال بدرك أنه تطبيق الإعدام بالضفة الغربية سيكون له يعني تداعيات كبيرة جدا دولية ومحلية. ولكن الآن الاحتلال كأنه أخذ جزئية معينة من القانون بده يطبقها بشكل عملي على أسرى النخبة في قطاع غزة.
0: هذا القرار اتخذ بشكل رسمي.
1: وعلى فكرة المؤسسات بتقول أصلا أن إسرائيل بتمارس الإعدام بحق أسرى النخبة بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن القانون. لذلك الآن كل المحتجزين في قطاع غزة أماكن وجودهم مجهولة، ظروفهم مش معروفة، وحتى أحيانا إنكار لبعض الأسماء، والأعداد بالألاف.
0: عددهم المعترف فيهم 1250 أسير من غزة من بعد طوفان الأقصى.
1: بس المؤسسات الغزية بتتكلم على أنه في ألاف مفقودين، يعني مش معروف حي ولا ميت، والبعض بتوقع أن هم محتجزين عند الاحتلال، وممكن بعضهم مات أثناء التعذيب.
0: نعم، هدول غير اللي موجودين في سيدي تيمان اللي الاحتلال أقر رسميا أنه في 1800 جثة موجودين في سيدي تيمان، هذا أقرهم الاحتلال رحمهم الله رحمة واسعة. إذن إقرار قانون إعدام قوات النخبة اللي نفذ الطوفان الأقصى، أو إقرار قانون هو أقصى عقوبة قد تصل الإعدام، هيك النص الحرفي للموضوع. رح نحاول نركز عليه إن شاء الله خلال الجولات الصباحية ولخطورته البالغة. لكن كعادتنا نبدأ بالصوت الجميل. يسعد صباحك أبو علي.
2: يا صباح الخير،
0: طمني عليك.
2: والله الحمد لله رب العالمين.
0: الليلة نار، لا تقولي نهار ولا ليل، شوب
2: روحت. الجو كثير بس لا في حرارة مرتفعة.
0: في لا شك،
2: يعني يعني الحرارة كانت على الفجر حوالي 20، يعني خلص يعني كل سنة وانت سالمين.
0: وانت سالم يا رب.
2: مع انه دير بالك لسه يعني لسه لم تحسم الامور، يعني الامور لم تحسم تماما على الاقل في ساعات الليل. يعني حتيجينا بعض الليالي خلال فترة لم نشعر فيها بشيء من البرودة بمشيئة الله تعالى. خلينا نبدأ من اليوم.
0: صدق.
2: اليوم في عندنا ارتفاع كبير على درجات الحرارة، يعني عندنا اليوم جو صيفي بحت.
0: نعم،
2: وهذا اللي استشعرناه حتى خلال الليلة الفائتة، لأن الحرارة كانت حرارة مرتفعة إلى حد كبير. فاليوم إن شاء الله رب العالمين جو صيفي، يعني حار نهارا وحرارة تصل إلى حدود 32 31 ربما تصل 33 درجة مئوية في بعض المناطق، يعني منخفضة نوعا ما. لا بالأغوار اليوم الحرارة 40 مسكرة تسكير بمشيئة الله تعالى خلال ساعات هذا النهار. إن شاء الله رب العالمين مع ساعات الليل تنخفض الحرارة، لكن تبقى الليلة القادمة هي ربما من أكثر الليالي دفئا منذ صيف العام الفائت بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله تعالى يوم الغد الأربعاء تنخفض الحرارة قليلا قليلا بحول 3-4 درجات مئوية، نعود إلى يعني هاي المنطقة الواقعة بين 26 و29 درجة مئوية. اللهم ساعات الليل وساعات الفجر الباكر نشعرها بأجواء أكثر انتعاشا، يعني نشعر إنه الجو منعش أو في شوية صغيرة من البرودة بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله يوم الخميس تعود الحرارة إلى الصعود، يعني اليوم في صعود، غدا في هبوط، بعد ذلك في عندنا صعود إن شاء الله رب العالمين. ومن ثم الآن تعود درجات الحرارة إلى الهبوط بشكل ملموس نهاية هذا الأسبوع تحديدا يومي الجمعة والسبت بمشيئة الله تعالى. يصبح الجو لطيف تماما نهارا، تعود الحرارة من نهاية العشرينيات مئوية إلى بداية العشرينيات مئوية بمشيئة الله تعالى يومي الجمعة والسبت بمشيئة الله تعالى. حرارة لطيفة نهارا، أجواء منعشة باردة نسبيا في ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. وهاي الفترة الممتدة ما بينها ليل الجمعة وفجر يوم السبت ممكن يكون في عنا بعض الزخات الخفيفة من الأمطار في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. هاي الفترة الليلية والفجرية من فجر يوم السبت. إن شاء الله الأسبوع القادم تعود الحرارة مرة أخرى إلى التذبذب، صعودا فهبوطا صعودا فهبوطا. عشان هيك حكينا في البداية لسه الأمور لم تحسم، يوم شوب ويوم في شوية غم أقل، يعني أو يوم شوب ويوم معتدل، هكذا هو الوضع خلال الفترة القادمة. والله تعالى أعلم.
0: كل الاحترام، الله يسعد صباحك، ويوم مع يوم بتكون الصورة أوضح بإذن الله رب العالمين. تحياتنا أستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، أهلا بك. مرة ثانية صباح الورد والفل والياسمين. في اجتماعياتنا انتقلت لرحمة الله تعالى الحاجة فريدة الهندي والعزاء في ديوان آل أبو زنط والنساء في بيت أخيها الأستاذ هشام الهندي في شارع الرازي. أيضا الحاجة افتخار حسين أبو طه أم رامي هي من نابلس وتوفيت في غزة بالأمس رحمه الله رحمة واسعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. في مطلوب دم بشكل ضروري وعاجل 30 وحدة دم للمريض خالد جحارين في المستشفى العربي التخصصي. خالد جحارين أي حدا بيقدر يروح المستشفى العربي التخصصي بده يتبرع بالدم بيقدر إنه يتبرع له. المرافق 0597924760. الله يشافيه ويعافيه. وفي كم هائل من مناشدات للتبرع بالدم خلال الأيام الماضية دكتور أمين كانت.
1: بالفعل وفي نقاش كثير بين النخب إن لازم يكون في يعني تنظيم وترتيب لموضوع التبرع بالدم وإنه ما يكون دوما العائلة البسيطة يعني على أعصابها حتى توفر دم لأبنائها أثناء وجودهم بالعمليات. وفي مبادرات لاحظنا في مبادرات إنه لازم يكون في حملة منظمة ممكن تكون بترتيب معين مثلا طلاب الجامعات عليهم خدمة مجتمع من ضمنها تبرع بالدم.
0: كانت زمان هيك الأصل إنها ترجع. موجودة.
1: بس بدها تنظيم على أساس إنه يكون دوما متوفر بكل المستشفيات يعني كميات من الدم. بتوقع إنه في بعض المستشفيات الحكومية في بيكون بنك للدم يعني. بس هل ممكن يكون في كميات كبيرة؟ هل ممكن يوفر للمستشفيات الخاصة دم؟ هذا باعتقادي إنه بحاجة لنوع من الترتيب والنقاش. وما تكون العائلة اللي بحاجة لدم يعني حالة مقلقة وتتوجه دائما لوسائل الإعلام نزل المناشدة وأحيانا ما يكونش حدا يستجيب.
0: صحيح.
1: لأنه الإعلانات بتكون أحيانا متلاحقة بعضها ببعض.
0: نعم.
1: بالتالي هذا الكلام بده نوع من التنظيم والترتيب.
0: نعم نعم. أبو عمر مبارح كان في بنابلس فرحة بالإفراج عن أسيرين. نعم. الأسير محمد الكخن وهو شقيق الشهيد رامي الكخن اللي ارتقى قبل عام تقريبا بالضبط باغتيال داخل البلدة القديمة. وضياء دويكات بعد اعتقال عامين وعشر شهور في سجون الاحتلال. شفنا فيديوهات أبو عمر. نعم. استقبالهم وشفنا فرحة أهاليهم بالخروج من سجون الاحتلال.
1: إذا كانت الفرحة قبل 7 أكتوبر فرحة ممتازة بالتحرر.
0: كيف اليوم؟
1: اليوم بتكون مضاعفة جدا لأنه كأنه إنسان خرج من الموت للحياة، خرج من بطن الحوت لا يستنشق الحرية والحياة. وبالتالي بتلاحظ قديش الأهل بالتالي بيكونوا يعني فرحين. وأيضا نفس الأسير ما بيكون لسه مصدق حاله يعني اللي بيشوف مشاهدهم بيشوف كأنه هو خرج من بطن الحوت. وبالتالي هذه المشاهد يعني بصراحة بدهاش حتى أحيانا الواحد يمثل فيها ولا يوثق فيها، هي الحالة بتحدث عن نفسها. ولكن هذه فرحة لا توصف.
0: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إذا مرة تانية مستمعين الكرام مثل ما ذكرنا هناك الكنيسة أقر قانون لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي نخبة حماس، إذ صادقت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة من تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر، بما يشمل منح صلاحية فرض حكم الإعدام وإجراء محاكمات علنية. والمشروع حظي بمعارضة 93 عضو كنيسة من دون معارضة. أبو عمر ولا حد عارض القانون. 93 عضو اللي كانوا موجودين في الكنيسة رفعوا إيديهم بالموافقة. وتقديرا من سيتم محاكمتهم حوالي 300 شخص من قوات النخبة. ستتمكن المحكمة العسكرية من توجيه اتهامات للأسرى بما في ذلك الإبادة الجماعية، المساس بسيادة الدولة، التسبب بالحرب، مساعدة العدو زمن الحروب. ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في 7 أكتوبر تحت أي ظرف في أي عمليات مفاوضات لاحقة. بما أنه بنحكي عن حماس، نفت بالأمس تقارير إسرائيلية بشأن تطوير قدراتها العسكرية، إذ أكد الناطق باسمها أن ما يتم تداوله من وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تطوير قدرات الحركة ونيتها شن هجمات إضافية من قطاع غزة تأتي في إطار محاولات تبرير تصعيد عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا وتجديد الحصار المفروض عليهم. ووفق بيان رسمي، حماس ما زالت ملتزمة باتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة رغم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية لهذا الاتفاق. في فيديو للشيخ حمد، هذا كان وزير الخارجية، إذا جاهز بيحكي عن حماس. خلينا محمود إذا تشوف لي، رغم آلاف الانتهاكات وحماس قالت إنما نشرته القناة 12 حول تقليص لا يأتي هذا التصريح من حماس بعد نشر القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقرير أمس حول تقليص عدد الجنود في فرق التأهب بالمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إلى جانب خفض القوات المنتشرة لحماية تلك المستوطنات. ولكن إسرائيل تقول إنها رصدت عناصر من قوات النخبة التابعة لحماس كانوا مسلحين يخططون لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في المدى الزمني الفوري، وحماس تحاول إعادة بناء قوتها في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إيران ولبنان. شيخ حمد اللي هو كان وزير الخارجية
1: قطر.
0: القطري امبارح كان في له تصريح بيحكي فيه عن حماس، وبقول حماس بتتحمل مسؤولية حمد بن جاسم ما يجري. خلينا نسمع ما يقول.
1: بس عفوا جميل سامر، موضوع الإسرائيل، موضوع القصف وموضوع الاغتيالات في غزة مش مرتبطة بأنه المقاومة بتعيد قوتها.
0: صحيح.
1: كل اللي بتم اغتيالهم أفراد شرطة لهم علاقة إما بالمخدرات أو بموضوع العنف.
0: إحنا دائما بيكون معنا زميلنا لؤي حجازي بيأكد هاي المعلومات. يعني كل يوم الساعة 8:05 بنستضيف ونسأل عن الاغتيالات، بقول لك مخدرات، أفراد شرطة بدعبعوا توزيع المساعدات، أفراد شرطة بيخففوا المشاكل الاجتماعية، كلهم بتم اغتيالهم. إسرائيل بالنسبة لها يعني غزة بنظري أنا الشخصي يعني انتهت ومفيش فيها رجعة. يعني أي حدا بالعامية بتحرك هو هدف للاغتيالات، حتى الناس اللي بيكونوا قاعدين بالخيام الله يكون بعونهم وربنا يثبتهم. خلينا نسمع ماذا يقول.
3: أنا مسؤول عن ما حصل بعد. أنت تطرح فكرة نزع السلاح لازم تطرح فكرة الدولة الفلسطينية. في قوانين في الأمم المتحدة مقاومة المحتل.
4: حماس وين راح؟ حماس يعني حركة المقاومة الإسلامية، حماس التي تقود قطاع غزة وقادت هذه الحرب.
3: حماس مسؤول،
4: كانت في وضع ممتاز.
3: نعم، لكن حماس الآن مسؤول عن ما حصل بعد. لازم بعد هذا الفلسطينيين يجلسون يتكلمون مع بعض.
4: ممكن ينزع سلاحه تتوقع؟
3: إذا تتكلم عن نزع سلاح، في قوانين في الأمم المتحدة مقاومة المحتل، لازم تلقي هذا القانون اللي في الأمم المتحدة مقاومة المحتل، ولازم تقول له أنا بنزع سلاحك وبرجع لك أراضيك وبرجع لك حدودك المتفق عليها. الضفة الغربية 40% منها طارت، ومستمرين في عمل التجمعات السكانية الإسرائيلية. فأنت تطلب من طرف واحد تقول له كذا، وفي نفس الوقت أنت تسوي شيء آخر ضده وضد الباقيين. أنت تطرح فكرة نزع السلاح لازم تطرح فكرة الدولة الفلسطينية، ولازم تطرح الأمل أن في بعدين لما يقولون مسار سياسي مباحثات سلام، الموضوع مش محتاج. المسار السياسي دائما يصير عشان التبريد، تبريد القضية. لابد أن يكون هناك أصلا معروفة الحلول، إسرائيل تعرفه والفلسطينيين يعرفونه والعرب يعرفونها. كل المطلوب إرادة دولية وأمريكية لفرض هذا الحل على الطرفين، على الإسرائيليين والفلسطينيين.
4: مطروح خروج المكتب السياسي من قطر في رأيك؟
3: هذا قرار يرجع سيادي للدولة. أنا ما عندي معلومة عنه إذا كان في مطروح أو غير مطروح، بس أنا يعني من الممارسات اللي أنا أعرفها إن هم الآن يعني إذا ناس مقطوعة فيهم السبل، يعني قطر لها مواقف مع ناس أشخاص كثيرين ومع من دول كثيرة موجودين هنا. فالمكتب كان في يوم من الأيام يخدم عملية السلام ويخدم المباحثات، كثير من الأسرة تم تبادلهم من خلال المكتب، شاليت وغيره وغيره وغيره كلها تمت من خلال
4: طلب أمريكي،
3: وكان بطلب أمريكي. لكن اليوم هذا الموضوع يقيم من قبل الدولة عندنا، وأنا أعتقد أنه دائما في مثل هذه الظروف لابد أن يكون في بدائل، يعني بدائل مطروحة وبدائل قانونية.
0: حمد بن جاسم بيتحدث عن الوضع السياسي، وهذا مقابلة مع علي ظفيري، مقابلة مطولة، بيحكي عن إيران، بيحكي عن الحرب، بيحكي عن الخليج. فاللي بيحب يحضرها ويتابعها موجودة على الإنترنت. صباح الخير لكل المعلقين، أخونا جمال القناديلو ومحمد طبنجة. دكتورة سناء زكارنا رح تكون معنا بعد قليل إن شاء الله، يسعد صباحك. هي الكاتبة والمحللة السياسية، رح نتحدث في الملف الداخلي وفي الكثير من القضايا. الأستاذ عبد الله صليبي أيضا، صباح الورد والفل والياسمين. الأستاذ درار طوقان صباح الخير. رندا قادري أم محمود تحية طيبة إليك. بالنسبة للعيلة اللي حرقت، اللي حرق عيلته بفحمة، في تفاصيل بعمر؟
1: ما عنديش،
0: ما فيش تفاصيل كتير عن هذا الموضوع. والله أنا شخصيا بحبش أتابع هاي الأخبار. محمد زهران حسونة يسعد صباحك، تحية طيبة إليك. وضحى أبزنط أيضا، دكتور محمد ملاح، أخونا يوسف مزهر، جابي سعادة صباح الخير، سماهر دوابشة أيضا يسعد صباحك في هذا الوقت، أسماء إشحادة، مؤيد جود الله تحية طيبة أيضا، وعفاف موسى صباح الخير. وأيضا منقول يسعد صباحكم ست عبير شرف، أستاذ غسان شراقة، أبو زيدان، عامر فطاير، دكتور مهر أبو زنط، سوسن باكير، أسعد الشخشير تحية طيبة، أستاذ غازي عنتري، وأخونا أبو أحمد منصور. وعلى صفحة البث المباشر أيضا منقول صباح الخير لهند القدح، خالد الصرميتي، الحج أبو عمار علاوي، عمر نوفل، إياد جوابري، يوسف الزمار، وإياد جوابري مرة تانية، محمد الخروف، نظمي قناديل، وسامر الحنتولي، حاتم الخواجة، عبد السلام خليفة، أبو حمزة حموز، هشام، أخونا هاشم النعنع يسعد صباحك، وبرضه الدكتور هشام صباح الخير، جواد هواش، أبو محمد حلم التيتي، أبو علي، أبو زنت، محمد علي لهلبت، عصام عوكل، أبو غالب عنتر، الشيخ حمار عبده أيضا، مؤيد العبد، بلار حموضة، خالد الوادي، عميد الخراز، وزيدان أبو جودة تحية طيبة أيضا مرة إليك مرة تانية. امبارح كانت ذكرى استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، 4 سنوات والعدالة المغيبة، إذا 4 سنوات على اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي. مراسلة قناة الجزيرة الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، وحتى اللحظة عائلتها ما زال تنشد العدالة لكنها لا تشعر بتفاؤل كبير في تحقيقها، وفق ما قالت العائلة بالأمس لعشرات وسائل الإعلام التي أجرت معها مقابلة. نستمع جزء بسيط لصوت الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة.
5: القدس الغربية، رام الله المحتلة،
6: من مدينة عسقلان،
7: جنوب رام الله،
6: القاهرة، نيويورك،
8: من حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة،
9: من تجمع حمصان،
10: من أراضي قرية ميعار،
11: من حاجز بيت حنون،
12: واشنطن،
13: لندن،
14: قرب سجن عوفر،
15: من مدينة ريتشموند، فيرجينيا،
16: من قرية شوشحلة،
17: بيت لح،
18: من قرية بالعين،
19: من قرية لاسافر،
20: جنوب الخليل،
21: من قرية دير الجير،
22: مخيم الأمعرين،
23: بلدة العيسوية،
24: من منطقة الأغوار،
25: بلدة سيلة الحارثية،
26: من

0: نجد الدعم من الحكومة ومن المانحين، لأن ظروف نابلس فعلا كانت صعبة خلال الفترة الماضية. نعم، الواقع المالي والإداري والخدماتي في البلدية يحتاج إلى عمل جاد، يحتاج إلى مصارحة، يحتاج إلى ترتيب أولويات. لذلك نهجنا سيكون واقعيا ومسؤولا. إخواني وأخواتي، نحن لا نعدكم بما لا يمكن تحقيقه ولا نرفع سقف.
1: إذن هذا جزء من كلمة السيدة عنان الأتيرة اليوم بصفتها رئيسة بلدية نابلس، وامبارح كان في تغطية كاملة لهذا الحدث عبر كل وسائل الإعلام المحلية في نابلس وفي غيرها اللي نقلت هذا الحدث بشكل كامل. بما أنه بنحكي عن نابلس، امبارح أيضا انتشر على السوشيال ميديا مقطع فيديو لبودكاست مع الحاج عدلي يعيش بصفته رئيس بلدية سابق وأيضا رجل أعمال معروف. خلينا نسمع لما يقول عن نابلس.
2: أي واحد بيجي على نابلس يشعر أخي، يشعر بعظمتها، يشعر بأنها إنها في إشي يعني تجزوه، يعني مش أي مدينة عادية. مثلا دولة عثمانية دائما عند السلطان لازم يكون مفتيين أكثر من مفتي، لجنة إفتاء، أحدهم لازم يكون من نابلس. مقصود نابلس مش بس المدينة، اللي هي كل مدينة نابلس. المذهب الحنبلي مثلا المشهور أيضا في نابلس، أو بالأحرى هم اللي هي بجماعين، جماعانيات. حتى الشيخ النابلسي الموجود الآن في سوريا أصلا من جماعانيات، كان مركز للمذهب الحنفي، مركز للمذهب الحنفي. فيعني هي مدينة علم، مدينة تاريخ، تاريخيا منذ القدم يعني. وطبعا معروف القصه اللي بسنه 1920 تقريبا كان اجتمعوا بعض العلماء او من في المغرب العربي، بدهم يبعثوا اولادهم يتعلموا، فبدهم بلد له عراقه وتاريخ ودين. فما يعني ما وجدوا في بلدين في العالم العربي، دمشق ونابلس. فقالوا دمشق بس تتبع للحكم الفرنسي هذاك الوقت، ما بدهم ثقافه فرنسيه، فبعثوا اولادهم على نابلس تعلموا في النجاح. ومن زمانتهم يعني صاروا وزراء من بنونة، وتقرأ التاريخ. حتى إذا مرة وفد مغربي على فلسطين وجاء نابلس، قال إحنا ما بنعمل فلسطين أصلا، إلا القدس ونابلس.
3: إيش معنى؟
2: عشان نابلس مذكورة بالتاريخ. يعني بقول لك يعني بعت أولادهم يتعلموا في نابلس، بدهم بلد يكون فيه حضارة وفي ثقافة وفي دين وفي أصالة. وجدوا إنه في العالم العربي ما فيش إلا دمشق يعني في هذا الشيء ونابلس. دمشق كانت تحت الاحتلال الفرنسي، ما بدهم ثقافة فرنسية، فبدهم بعتوهم على نابلس. وصار وزراء وكان يحكي عن نابلس دائما. فنابلس إلها أخي، وأي واحد بيجي على نابلس يشعر أخي، يشعر بعظمتها، يشعر بأنها إلها في إشي يعني تجذبه، يعني مش أي مدينة عادية. فوت على البلد القديم أخي، من يزورها بيرتاح، يعني فيها سر، فيها سر، فيها علم وفيها ثقافة وفيها حضارة وفيها رجولة يعني. وأي واحد بيجي على نابلس.
1: إذن هذا كان جزء من بودكاست أجري مع الحاج عدلي يعيش بصفته رئيس بلدية نابلس السابق وأيضا من رجالات نابلس. يسعد صباحكم جميعا، وصباح الخير لكل المعلقين الكرام. صباح الخير لأخونا مصباح شاهين، سوسن شلبي، أبو علي المسامي، أم وائل، يوسف حمور، أم أحمد، نظمي قناديلو، دكتور عامر الشحروري، طارق القاضي، بهي إبراهيم، بشار استاتية، محمد زهران حسوني، فتحي، أبو حامد، أبو حجلة، أحمد المدموج، مؤيد جود الله، أخونا نبيل سليم، أيضا علاء الطويل، فتوح الحوحاني، سنوبر عبادة خويرة، يوسف الزمار، عبادة المصري، وأم عبادة خويرة، يوسف الزمار، أيضا محمد القدح. وأيضا اليوم ذكرى سنتين للشهيد سامر رمانة، شكرا يا عبادة لهذه المعلومة. وأيضا دكتور ياسر أبو صفية، أخونا موسى الطنبور، يسعد صباحك. فراس الخليلي، أيضا محمد الطاهر، معن شباره، بشار أسمي، علام التكروري، ومحمد قمحاوي من السويد، أخونا مازن النابلسي أيضا، وهاني سنوبر، وأيمن خالد. البلد يا أخواننا، البلد انشلت، وهذا مش مبالغة. الأطباء مضربين، الصيادلة اليوم دخلوا على الخط، صيادلة طبعا اللي بيشتغلوا بالحكومة، المهندسين اللي بيشتغلوا بالحكومة، وبالتالي إحنا في ظرف بالغ التعقيد. لوين رايح الأمور؟ هذا على الصعيد المحلي. إحنا عبواب المؤتمر الثامن لحركة فتح، برضو شئنا أم أبينا أي تغييرات بتصير داخل حركة فتح بتنعكس على الوضع الفلسطيني. ممكن يكون بعض الناس بيقولوا تغيير حكومة، ممكن يكون في دعم مختلف، ممكن ولا لا، إشي تنظيمي داخلي مش رح ينعكس. وبرضو على الصعيد الدولي، ترامب مش عاجبه الرد الإيراني وبيهدد بالعودة

0: للحرب. كل هذه التفاصيل وإن كانت كثيرة لكن بنحاول نلم فيها مع الدكتورة سناء زكارني الكاتبة والمحللة السياسية ضيفة عزيزة على راديو حياة. صباح الورد دكتورة سناء.
1: يسعد صباحك أخي سامر وصباح جميع المستمعين.
0: الحمد لله على سلامتك. أنت كمان اعتقل ابنك روح؟
1: لا روح الحمد لله.
0: الحمد لله. شفتوا الفيديو يا إخوانا الأم اللي ماشي مع ابنها بالشارع وحاميته؟ هي الدكتورة سناء كانت قبل حوالي أسبوع. الله يخلي لك إياه. دكتورة سناء محليا النقابات فرطت معها بتقول لك خلص ما فيش مجال نصبر وبتقول لك الحكومة دان من طين ودان من عجين صيح وإصدر بيانات ومش سائلة فينا الحكومة. أنت كمتابعة ماذا تقرأي؟
1: يعني أخي سامر ما يجري اليوم في الساحة الفلسطينية لم يعد أزمة مالية عابرة بل تحولت إلى أزمة ثقة حقيقة شاملة بين الشارع والحكومة وبين الموظف والمؤسسة وحتى بين المواطن والمشروع السياسي بأكمله. الإضرابات التي أعلنت من قبل النقابات من الأطباء والمهندسين وغيرهم والحبل على الجرار ليست فقط مطالبة برواتب ومستحقات بل هو تعبير عن وصول هذه القطاعات الواسعة إلى مرحلة يشعر فيها أن السلطة لم تعد قادرة على إدارة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي. اليوم الحكومة الفلسطينية تواجه ثلاث أزمات متداخلة مع بعضها البعض. أزمة مالية خانقة ليس فقط سببها الاحتلال واحتجاز أموال المقاطع بل أيضا غياب رؤية اقتصادية حقيقية. الاعتماد المزمن على المساعدات الخارجية مع تضخم الجهاز الإداري وارتفاع حجم الالتزامات وأيضا انتشار الفساد في أروقة والمؤسسات. الناس لم تعد تقتنع بتبرير الأزمة بسبب الاحتلال فقط لأن المواطن يسأل اليوم أين الإصلاح؟ أين ترشيد الإنفاق؟ أين العدالة في توزيع الأعباء؟ هناك حالة انفصام ما بين القيادة السياسية في فلسطين وما بين الشعب الذي بات جعان ويطالب بلقمة العيش. أيضا هناك أزمة ثقة سياسية. هناك شعور متزايد لدى الشارع بأن هذه الحكومة تدير الأزمات بطريقة رد الفعل. ليس هناك خطة وطنية واضحة. كل أزمة تعالج مؤقتا جزء من الراتب أو استلاف من البنوك أو من صندوق الاستثمار وما إلى ذلك. وهذا يفسر تفاوض غضب النقابات وخاصة بعد حادثة صرف للقضاء المساعدة المالية الأخيرة لأن النقاب اليوم بات يشعر أنه يقاتل وحده من أجل حقوقه بينما لا يوجد أي أفق سياسي أو اقتصادي واضح.
0: يعني معلش قطعت عليكي. موضوع القضاء كتير خطير. تخيلي قد إيه الحساسية اللي إصابت بقية النقابات إنه كيف بتصرفوا للقضاء بتصرفوش للأطباء بتصرفوش للمهندسين بتصرفوش للصيادلة. يعني أنا مبارح سمعت أكثر من مقابلة لبعض القضاة طلعوا على الإعلام بقولك إحنا متفاجئين إنه الناس هجموا علينا وبقولك هاي مصروف يعني هاي عشان القاضي مش قادر يجي من مدينة لمدينة وهذا قاضي فعلى الأقل بدنا نصرف له جزء من مواصلاته. ردوا عليهم الأطباء وإحنا كمان بدنا ناس يصرفوا علينا. يعني ما بعرف الحكومة عن قصد ولا عن غير قصد صرفت لفئة دون فئة.
1: ما هي المشكلة الحقيقية يعني أخي تامر أنت بعمالك بتصرف للقاضي هذه المستحقات أو جزء من المستحقات بالوقت اللي بده يقعد فيه على الكرسي ويقعد يحكم في قضايا مالية لمعلم أو لطبيب أو لموظف مدني متأخر عليه مستحقات عند الحكومة. هذه مشكلة. الأمر الثاني هو غياب العدالة في توزيع المستحقات أو في توزيع الحد الأدنى من الرواتب وهذه لأول مرة الموظف يعني جميع الموظفين يتلقون 2000 شيكل الحد الأدنى من الأجور وبالتالي بات يشعر أنه يتساوى مع باقي موظفين الدولة وبالتالي من يتلقى راتب 15,000 شيكل أو 20,000 شيكل لا يرضى بال2000 شيكل بينما هناك المعلم منذ 5 سنوات وهناك أزمة مالية أنا أقول أنها مفتعلة لإفقار الفئة وإنهيار منظومة التعليم وأيضا الصحة. اليوم نتحدث على أن التعليم والصحة من قضايا الأمن القومي التي لا يجب العبث بها وللأسف الشديد منذ كورونا ولغاية اليوم لا يوجد تعليم في المدارس الحكومية بالشكل المطلوب أو بالحد الأدنى. أضف إلى ذلك أيضا البيئة الإقليمية، حرب غزة، التصعيد في الضفة، التوتر مع إيران، الانقسام الداخلي الإسرائيلي، كل ذلك ينعكس مباشرة على الفلسطينيين. وبالتالي الأكثر أن الحكومة اليوم تبدو في وضع دفاعي بالكامل، هي لا تملك أدوات ضغط حقيقية ولا أوراق قوة اقتصادية ولا حتى حالة إجماع داخلي قوية في ظل الانقسام والتأثر الشعبي. ولذلك فإن أي هزة إقليمية جديدة أو أي قرار أمريكي أو إسرائيلي أكثر تشدد ستكون كلفته مضاعفة على الداخل الفلسطيني. اليوم نحن أمام مشهد يمكن وصفه بأنه مرحلة إدارة البقاء لا إدارة الحلول. الحكومة تحاول منع الانهيار الكامل، النقابات تحاول حماية ما تبقى من حقوق الناس، والمواطن يحاول فقط النجاة في ظل غلاء معيشي غير مسبوق وغياب أفق سياسي حقيقي. ولكن السؤال الذي أطرحه عبر الإذاعة، لماذا لا تدعو الحكومة الفلسطينية الموظفين وأبناء الموظفين والعاملين والمجتمع الفلسطيني للخروج إلى الشارع والتظاهر ضد السياسات الإسرائيلية والأوروبية وأعلاء الصوت، وأن تكون موجة مفتوحة أمام العالم أن هذا الشعب يستهدف في لقمة عيشه؟ وللأسف الشديد اليوم نرى ملاحقة أمنية لأي موظف يدعو إلى الإضراب في الوقت الذي بات به يعني يتسول لقمة العيش. وبالتالي أنا أقول هنا للحكومة، ماذا تريد من الشعب؟ أن يبقى يتسول لقمة العيش وأن يبقى صامت؟ من يجوع من الأصل أن يعلي صوته أمام المجتمع الدولي.
0: دكتورة لما النقابات أو يعني القصد، ليش نوجه الغضب تجاه الداخل؟ ما هو واضح أنه تجاه برضو الاحتلال اللي محاصرنا، الاحتلال لو أنه بعت المقاصة وإن كانت بتشكل بس 17 أو 20% لكن رح تحل مبالغ طائلة، الاحتلال اللي بيصادر الأرض. قصدي ليه ما نوجه الغضب بدل ما نوجهه للداخل الفلسطيني، وإن كانت الحكومة بالإجماع بتتحمل مسؤولية، أي حكومة هاي ولا اللي قبلها تتحمل مسؤولية إدارة الأزمة بالطريقة السليمة، لكن برضو بالمحصلة الرئيسي وراء كلها اللي عايشينه الاحتلال، ولا أنا غلطان؟
1: 100% أخي كامل. لذلك يعني أنا أستغرب موقف الحكومة، لماذا لا تفعل الشارع الفلسطيني ضد السياسات الإسرائيلية؟ لماذا لا يكون، لماذا تعتبر أي إضراب هو إضراب ضد الحكومة؟ ونحن نقول أنها هي سلسلة من تراكمات الحكومات السابقة، ولا تتحمل الحكومة الحالية وزر كل المشكلة. وبالتالي أنا أستغرب لماذا الحكومة لا تدعي باقي كافة النقابات والشارع الفلسطيني للخروج للشارع ضد السياسات الإسرائيلية.
0: طيب ما هو بالمقابل يعني هاي واحد كاتب، دكتورة سناء ذكرني أحد الإخوة كاتب، أخ سامر مع احترامي إلى كل طرحة كل طرحة، شو بدي أقدمه الأخر لو طلعنا ساعات طويلة ضد الاحتلال؟
1: يعني هي أنت اليوم تتحدث عن حالة،
0: والله الناس ما هي عارفة شو تعمل يا دكتورة، والله الناس ما هي عارفة شو تعمل عن جد،
1: لأنه غياب أي قيادة سياسية اليوم قادرة على اتخاذ موقف وطني، لأننا نفتقر إلى برنامج وطني للمواجهة الحقيقية، سواء المواجهة الشعبية المواجهة الإعلامية. ليس لدينا خطاب إعلامي يواجه العالم ويتحدث عن حقيقة الشعب الفلسطيني. أعطيني أي برنامج أو تقرير من مؤسسة فلسطينية رسمية تتحدث عن الوضع الاقتصادي وما آلت إليه الأمور للعالم. كم مؤتمر قامت به وزارة الإعلام الفلسطينية تتحدث عن حالة وضيق العيش والأزمة الاقتصادية؟ غياب كامل من المؤسسة الرسمية والقيادة السياسية عن الوضع الحالي في فلسطين. وبالتالي نقول أن القيادة الحالية تتحمل وزر ما آلت إليه الأمور، لأنها سياسات ترقيعية منذ اليوم الأول. الأمر الثاني، منذ 30 عام تعمد إلى غياب المشاريع الإنتاجية في الضفة الغربية، اعتمدت على عمال الداخل الذين يذهبون للداخل لبناء المستوطنات، ولم 30 عام من التمويل الخارجي لم تكن قادرة على إنشاء أي مشروع إنتاجي في الضفة الغربية واستيعاب العمال. وما يظهر به شهر سعد على عبر الإعلام ويتحدث عن أمل عودة العمال إلى الداخل المحتل، هل هناك حالة انتقام سياسية؟ كيف أنت تدعو إلى قيام دولة فلسطينية وفي الوقت الذي تذهب بالعمال إلى الداخل لبناء المستوطنات؟ وبالتالي نقول ما بين الشعار وما بين الأهداف والرؤى الفلسطينية هناك حالة انفصام، وما يتحمل وزره هو القيادة الفلسطينية والبرنامج التي قامت به، وأيضا حالة الانقسام السياسية التي ألقت بظلالها ليس فقط على الأزمة الاقتصادية وإنما على القضية برمته.
0: طيب دكتورة سناء ذكرنا وأنت بتتحدثي حول هذا الموضوع، ممكن ينطرح سؤال مهم جدا، فات القطار ولا في مجال للإصلاح؟ يعني في مجال للتراجع، في مجال أقول لك الإصلاح ما يمكن إصلاحه، ولا خلص الأمور وصلت إلى مرحلة اللاعودة؟ يعني مثلا أسأل عن النقابات، ما بتقدر تصبر أكثر من هيك؟ ما في مجال، لأنه بالمحصلة المواطن العادي هو اللي بدفع الثمن. إحنا مع النقابات ومع حقوقها ومع الموظفين وأكثر ناس داعمينهم، بس برضو بالمقابل الحكومة بتقولك والله ما معانا مصاري. يعني مبارح الوزير لما في تسليم بلدية نابلس كان واضح وصريح، قال إنه وضع الحكومة المالي صعب جدا جدا، يعني مش إشي سري. بالمحصلة المواطن بده يتلقى خدمة ومش عماله بيحصل عليها، الموظف بكل أشكاله مين كان يكون وضعه المادي صعب جدا وهو بالمحصلة مواطن، والحكومة بتقولك ما معي مصاري. هاي الحلقة الثلاثية في مخرج منها؟
1: يعني أخي سامر هناك أزمة مالية هناك أزمة مالية، لكن حقيقة لا توجد خطة تقشف أو خطة طوارئ تحاول أو تساعد على إنقاذ الشارع الفلسطيني من أزمته الحالية. يعني نتحدث ما زالت هناك تعيينات للسفراء في كل دول العالم، والسفارات ماذا تضيف للقضية الفلسطينية؟ اليوم هدف ليس هناك الحديث عن قضية الدولة الفلسطينية، انتهى شيء اسمه الدولة الفلسطينية. اليوم الهدف هو تعزيز بقاء الفلسطيني في أرضه سواء في غزة أو في الضفة الغربية. ماذا تفيد لي كل السفارات في كل دول العالم وهناك ترقيات ما زالت مستمرة وتعيين سفراء، وبالتالي نقول أن هناك حالة انفصام، هناك فجوة حقيقية ما بين ما تقوم به القيادة السياسية في فلسطين وبين الواقع والميدان. أنت تتحدث عن أكثر من 300 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل المحتل منذ 7 أكتوبر. ما هي الخطة الحكومية لإنقاذ الوضع الاقتصادي لهؤلاء الشريحة الواسعة من المجتمع الفلسطيني؟ أين الخطة الحكومية منذ أكثر من 5 سنوات، واليوم ندخل على السنة الثالثة من إن خصم من رواتب الموظفين قطاع التعليم والصحة وكافة الموظفين، وبالتالي لا توجد خطة تقشف حقيقية. القيادة السياسية تتنعم في الوضع الاقتصادي والنثريات والمواكب لدى المسؤولين، واليوم نتحدث عن مؤتمر فتح في رام الله، أكثر من 2500 عضو في هذا المؤتمر ومعظمهم من دول أوروبا، السفريات والإقامة داخل رام الله في الوقت الذي يعاني به المعلم والموظف والعامل من ضيق ذات العيش ويتسول لقمة العيش وسحب أبنائه من الجامعات. وبالتالي اليوم نتحدث عن أزمة ثقة، حالة انفصام سياسية واجتماعية واقتصادية ما بين القيادة وما بين الشعب. وبالتالي أقول إذا ما استمرت هذه الأزمة ستكون نحن نصل إلى مرحلة تتوسع فيها الإضرابات والاحتجاجات، شلل تدريجي في كافة القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والخدمات العامة. يقع السلطة أمام اختبار وجودي، هل تستطيع الاستمرار بنفس الأدوات والإدارة القديمة، أم أن اللحظة بحاجة إلى تغيير حقيقي في الإدارة، في الاقتصاد، في العلاقة مع المجتمع؟
0: ما المعيق دكتورة سناء ذكرنا شو دكتورة سناء، كل هالخبراء اللي في الحكومة واللي برا الحكومة، ليش ما في تطبيق عملي؟ وين المشكلة تكمن بنظرك؟
1: يعني المشكلة تكمن في رأس الهرم السياسي، وبالتالي إذا كانت لديك رؤية الأصل أن تكون هناك سياسات وإجراءات تنعكس بالرؤية، ومن كثير من الخبراء يخرجون الإعلام ويطرحون سياسات، ولكن عملية الفساد في التعيينات وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبالتالي المحسوبية في التعيينات تخلق لديك كادر سياسي أو كادر مهني غير متخصص وليس لديه رؤية وطنية. وهناك أيضا أضف إلى ذلك أيدي الاحتلال، الاحتلال يريد مجتمع فقير، يريد مجتمع مفكك، يريد مجتمع منفصل عن قيادته السياسية حتى يسهل السيطرة عليه. واليوم نتحدث عن استيطان ممنهج في الضفة الغربية، يعني يتوسع في كل يوم حسب رؤية سموتش وبن جبير، وبالتالي السيطرة على أكثر من 92% من أراضي السلطة الفلسطينية وبالتالي إذا كانت هذه القاعدة منفصلة عن الرأس الهرم السياسي وليس لديها برنامج وحالة فقر، يسهل السيطرة، يسهل تمرير الهجرة الناعمة. واليوم أنت تتحدث على أكثر من 3000 شاب في شمال الضفة الغربية ذهبوا إلى الهجرة، وبالتالي سياسة ناعمة من أجل التهجير من الضفة الغربية. الوضع الاقتصادي الممنهج منذ 5 سنوات هذه أيضا من أساليب الضغط على الناس من أجل إفراغ الأرض من سكانها، وبالتالي اليمين المتطرف يريد الضفة الغربية، هي جوهر عملية الصراع السياسية ما بين الحكومة اليمينية المتطرفة والشعب الفلسطيني. اليوم يتحدثون عن إنهاء اتفاقية أوسلو ويتحدثون عن زوال السلطة.
0: طيب معلش لو ألغيت الاتفاقية أوسلو من طرف الاحتلال، ممكن واحد يسألك دكتورة سناء زكريا، أنت خبيرة ومختصة في العلاقات الدولية، طب ما هي إسرائيل على الأرض ملغيتها، ولا شو بيفرق إنه الكنيسة تلغيها؟ وين عشان الناس تعرف الفرق؟ على الأرض انسي، مش شايفين حدا، لا A ولا B ولا C، ويا في شيء كبير عندهم. طب لو فعليا الكنيسة تصوت، شو بيختلف علينا على الأرض يعني ميدانيا؟ شو بيختلف؟ شو بده يعملوا أكثر من اللي عاملينه؟
1: يعني حقيقة اتفاقية أوسلو التي يلوح بها اليمين المتطرف لإلغائها هي ألغيت وأفرغت من مضمونها منذ سنوات، وبالتالي السؤال الذي يطرح اليوم، هل ستلغى اتفاقية أوسلو أو هل ماذا تبقى من أوسلو حتى يتم إلغائه؟ إسرائيل تستخدم التلويح بإلغاء اتفاقية أوسلو كأداة ابتزاز سياسية بعض الأزمات الداخلية وأيضا حالة الإفقار التي تتم داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي هي تريد أن تبقى السلطة مفرغة من مضمونها، ضعيفة، غير قادرة على الأداء، فقط خدماتية من أجل أن يتحمل المسؤولية الفلسطينيين في إدارة شؤون حياتهم، وبالتالي يريح الاحتلال من تحمل تكاليف إدارة الفلسطينيين. الإسرائيل لا تريد السلطة بمضمونها كدولة قادرة قوية قادرة على إدارة الشؤون بجميعها، لكن تريد تحويلها إلى إدارات مدنية خدماتية تقوم على تسيير أمور الناس حتى لا تتحمل التكاليف أمام المجتمع الدولي.
0: في عندي سريعا دكتورة، معلش يعني اقترب الوقت من النهاية، لكن عندي تعليقين على صفحة البث المباشر. الأستاذ علي الشنتير بقول: أستاذ سامر، من أسباب انهيار الاقتصاد الفلسطيني محاربة الصناعات الوطنية المحلية ورفع رسوم الجمارك عليها. هي نقطة مهمة. أخونا جواد هواش بيحكي بنفس الموضوع، بقول الموال التي دخلت فلسطين خلال السنوات الماضية كانت كافية لتحسين الوضع من إقامة مصانع ومنشآت صناعية، بل عكس، شجعنا على الاستيراد من الخارج، ما أدى إلى تكسير كل الأعمال الحرة، مصانع أغلقت كانت تستوعب آلاف من العمال. أنا في كتير ناس معلقين على الملف السياسي، بدي أقرأ الملف الاقتصادي، يعني هاي الأمور. دكتورة سناء، أنا بقول التعليقات إنه هذول بيحكوا عن الملف الاقتصادي، بيقولوا برضو اقتصاديا إحنا كان في عنا مشكلة بإدارة الأزمة.
1: يعني أنا تحدثت عليك كم المال الذي حسب منذ 30 عام منذ اتفاقية أوسلو وعودة السلطة إلى أراضي الفلسطينية، لم تستثمر أي شيء من أموال التمويلات الخارجية من أجل تعزيز صمود الناس، وكل الخطط التي وضعت كانت في مهب الريح، وبالتالي نقول أن كان هناك خلل منذ القدم ولغاية هذا اليوم لم تعزز الاقتصاد الوطني، على العكس من ذلك زادت عملية الاستيراد والضرائب التي تفرض على الفلسطين كأنها سياسة تعبث في الساحة الداخلية الفلسطينية، وبالتالي كان هناك اعتماد كبير على الداخل المحتل دون أن تكون هناك مشاريع من أجل استقطاب العمال، أن تكون هناك إنتاج محلي ويتم تعزيزه وتسويقه داخل المجتمع الفلسطيني. يعني لا يمكن أن تتحدث عن سلطة تحت احتلال يعني معتمدة بشكل أساسي على بناء المستوطنات. أنا أقول لك أننا في حالة انفصام سياسية، رئيس نقابة العمال شاهر سعد حينما يتحدث عن الإسراع في عودة العمال إلى الداخل، ماذا يعني عودة العمال إلى الداخل؟ رجوعهم إلى الداخل المحتل من أجل بناء المستوطنات، من أجل تمكين المستوطنات. كيف تتحدث عن دولة فلسطينية وفي المقابل تذهب بعمالك إلى الداخل؟ مئات المؤتمرات التي تم المشاركة بها والتوأم مع النقابات العمال ماذا أضافت للعامل الفلسطيني؟ العامل الفلسطيني في 1/5 من كل عام فقط يتم الإعلان عن عيد العمال، وتحتفل نقابة العمال فيما تبقى أن العامل هو الذي يدفع الثمن، وبالتالي لا أحمل العامل الثمن، وإنما أحمل السياسات الحكومية التي لم تعمل على تثبيت هذا العمل في أرضه، وحتى المزارع لا يوجد أي شيء يعني مشاريع من أجل استثمار وتعزيز الصمود ومحاولة البقاء في الأرض و عدم تمدد المستوطنات. كثير من الأراضي تم الاستيلاء عنها بسبب المستوطنات وإهمال الحكومة الحالية لقطاع الزراعة.
0: الله يسعد صباحك دكتورة سناء زكارني، شكرا لك عبر أثير راديو حياة. أهلا بيكي، تحياتي. أهلا دكتورة. دكتور أمين، تعليق سريع.
2: هو تشخيص واقع للواقع المر اللي احنا فيه، سواء سياسي ولا اقتصادي. ممكن المواطنين صار يهتموا بالامر الاقتصادي لانه مرتبط
0: بالحياه
2: اليوميه، ومن الناس معهم حق. بس انا ممكن اتحفظ على موضوع اللي تحدث فيه، موضوع نقابات عمال فلسطين وموضوع العمل بداخل الخط الاخضر. احنا للاسف منذ بدايه الاحتلال حتى وقبل قدوم السلطه احنا ارتبطنا اقتصاديه باسرائيل للاسف طبعا. والعمال الفلسطينيه لما نتكلم عن 250 الف عامل فلسطيني بيشتغلوا بداخل الخط الاخضر، هم كانوا ايضا عصب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبالتالي يعني وجود يعني الاماكن المفتوحه عندها بالدول الخليج مغلقه وبالخارج مغلقه، وبالتالي مصدر العمل باسرائيل اصبح كانه امر مفصل عنا. هلا لما بكون ارتباط بالاحتلال كذا كذا، بس احنا هذا البديل، ما في بديل الان انك تجد اماكن عمل بديله للعمال الجدد. انت لاحظنا لما اسرائيل وقفت العماله من بدايه حرب سبعة طوفان صار عندنا الوضع قاتم جدا، وبالتالي الطرح انه يرجع العمال يعني لانه احنا مرتبطين بذلك داخل الخط الاخضر، فهو مش مطلب وطني صار، هو مطلب يعني معيشي. الكل بيدرك فيه انه عودتنا للداخل الخط الاخضر هو كوننا مرتبطين في الاحتلال،
0: لانه برضه البدائل الموجوده للاسف في الضفه الغربيه معدومه.
2: فبالتالي هذا الموضوع، لكن
0: للاسف
2: الكل مجمع على انه احنا فلسطينيا لم نكن لدينا اداره اقتصاديه سليمه.
0: ما حدا كان متخيل انه نوصل لهي المرحله،
2: بس للاسف الاموال اللي ضخت علينا ممكن تخلي بلدنا فلسطين زي سنغافوره، لكن للاسف انه
0: سوء اداره الاموال
2: كانت واضحة.
0: نعم نعم دكتور، في كثير يعني ناس شايفين اللي حكته الدكتوره واقعي وصريح، وفي ناس شايفين انه هي شطحت في الموضوع وكان في عدم وضوح رؤية وكذا. أكثر من تعليق، إيش ممكن يكون؟
2: لا بتعرف هلا وجهات النظر ممكن يختلف في بعض الأمور بالتقييمات، ولكن التشخيص دوما الكل مجمع عليه.
0: نعم.
2: أن وضعنا صعب جدا، وأن الإضرابات الآن المتلاحقة هي نتيجة الظرف السابق ونتيجة الخلل السابق، وبالتالي الآن الكل بطرح وسائل للحل. هلا ممكن هي طرحت وجهة نظرها لبعض الحلول وما حق فيها، ولكن ممكن بعض الحلول البعض شافها نظرية يعني مش جانب عملي فيها، وبالتالي قد نختلف والناس يختلفوا في موضوع التوصيات وموضوع التصويب، ولكن هذا أمر طبيعي إنه نختلف بذلك، ولكن الكل مجمع لأنه وضعنا في غاية السوء
0: للأسف. للأسف الشديد. خلينا نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل ما تبقى من هذا البرنامج.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد، صباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر محطاتنا المختلفة، منصاتنا المختلفة. امبارح كان الدكتور حسام زملط وهو سفيرنا لسنوات في أوروبا وبريطانيا، كان امبارح موجود في نابلس وشارك بفعالية النكبة وشارك أيضا بندوة سياسية حول الأسرة، وزملائنا الصحفيين التقوا فيه وتحدث عن النكبة. نستمع لما قاله الدكتور حسام زملط.
1: رسالتي أن ابن مخيم رفح الشابورة مع ابن مخيم بلاطة ومخيمات الضفة مع عبد المخيمات في لبنان، عين الحلوة والمية مية وبرج البراجل مع عبد المخيم في سوريا، هي رسالة وحدة هذا الشعب، وحدة الشعب الفلسطيني من رفح إلى جنين، ووحدة المشتتين واللاجئين في المنافي الذين قدموا من يافا وحيفا وعكا. نحن شعب واحد وقضية واحدة ومشروع واحد، والأهم من هذا كله أن جذر الحكاية، أصل الحكاية هي حكاية اللاجئين وقضية اللاجئين، الذي قال قيادات الصهيونية التي قالت أن الكبير سيموت والصغير أن الكبير سيموت والصغير سينسى، تحطم كل هذا اليوم هنا في جبل النار في نابلس عبر كل هذه السنوات. بعد 78 عام نحن ليس فقط نتذكر بل أيضا نفعل باتجاه إنهاء هذه النكبة المستمرة، وليعلم العالم جميعا أن النكبة لم تبدأ وتنتهي في العام 1948، بل هي مستمرة للآن، مستمرة في الإبادة في غزة، مستمرة في التهجير وإرهاب المستوطنين والضم في الضفة، مستمرة في المنافي والشتات في الخارج. ولهذا الفعل هو المهم، الفعل بسيادة الرواية الفلسطينية وتحطيم الرواية الإسرائيلية في العالم، الفعل هو بالمراهنة على الشعوب وتجيش الشعوب في العالم في أوروبا والولايات المتحدة، الفعل بأن ما نفعله ما فعله جنوب أفريقيين خلال فترة نظام الفصل العنصري، نحاصر هذا الاحتلال، نحاصره من كل اتجاه حتى يسقط، يسقط أخلاقيا ويسقط قانونيا ويسقط سياسيا ويسقط ماديا وعسكريا، حتى نعود وسنعود إلى ديارنا وبيوتنا ومزارعنا إن شاء الله. وأنا فخور أن إحياء ذكرى النكبة 78 كانت من جبل النار من نابلس الحبيبة. شكرا. رسالة.
0: إذن الدكتور حسام زملط كان مبارح في نابلس وكانت له هاي الكلمة وهاي المقابلة اللي تحدث فيها حول الواقع اللاجئين وقضية اللجوء ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي القضاء على هذه القضية، وبالتالي لابد ما يكون في دعم لقضية اللاجئين وإحياء ذكرى النكبة بكل ما أوتينا من قوة، ورح نحاول إن شاء الله خلال الأيام القادمة نركز أكثر على ذكرى النكبة. فورا للزميل العزيز لؤي حجازي. يسعد صباحك أخي لؤي.
2: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. المزيد من الشهداء بيرتقوا في قطاع غزة.
2: صحيح، وزارة الصحة تحدثت عن 4 شهداء وصلوا مشافي قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة الماضية. شهدين 2 كانوا تم انتشالهم من منطقة محور نتسريم، الاحتلال قتلهم أول أمس للأسف بنيرانه، وشهدين ارتقوا ب يعني نيران الاحتلال، الأول في دوار بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، والثاني في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وبالتالي نتحدث عن 4 شهداء، هي حصيلة 24 ساعة الماضية التي وصلت إلى يعني مشافي قطاع غزة. طبعا هذا نتحدث عن شهداء في منطقة لا يسيطر عليها الاحتلال، يعني ممكن يكون هناك شهداء في مناطق أخرى لكن للأسف وسائل الإعلام لا تستطيع رصدها، الصحة أيضا لا تستطيع رصدها، وبالتالي الإسعاف لا يستطيع الوصول إليها، وممكن يكونوا يعني قتلوا بدم بارد في مناطق اللي بتواجد فيها الاحتلال أو مناطق لا يستطيع الإسعاف الوصول إليها.
0: نعم، يعني عفوا على السؤال، الاحتلال يبرر دائما أنه في ناس بتتجاوز الخط الأصفر والخط الأحمر، اشرح لنا يا لؤي إيش الخط الأصفر؟ شفنا خريطة مرعبة هديك النهار لغزة، ما ضلش في مساحة.
2: صحيح، يعني نتحدث اليوم أن الاحتلال يعني يسيطر فعليا على أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة. مساحة قطاع غزة حوالي 365 كيلومتر مربع، مساحة يعني صغيرة جدا بالنسبة لحجم السكان، 2 مليون حوالي 200 أو 300 ألف نسمة. الاحتلال طبعا مناطق كاملة مثل بلدات بيت لاهيا وبيت حانون اللي شمال قطاع غزة عفوا يسيطر عليها تماما ولا يوجد فيها أي إنسان في تلك المنطقة. مناطق شرق غزة، شرق جباليا والمناطق الوسطى في المغازي والبريج وشرق دير البلح وشرق المصيرات المخيمات اللي والبلدات المختلفة زي عبسان الكبيرة والصغيرة وبني سيلة، كل هذه المناطق بالإضافة إلى رفح طبعا بكامل المحافظة هي تخضع بشكل كامل لجيش الاحتلال، وبالتالي اليوم كل أهالي قطاع غزة بتركزوا في المنطقة الوسط وغرب قطاع غزة، لذلك نتحدث عن مساحة كبيرة الاحتلال يسيطر عليها. أحيانا بتلاعب الاحتلال في هذا الخط، يعني أحيانا بيزيدوا مثلا 100 متر 200 متر، فالناس ممكن أحيانا بتكون ساكنة على حد الخط قريبة منه، تفاجأ أنه تصحى الصبح بتلاقي أنه هذا الخط أزيح وصار هم ضمن الخط الأصفر، وبالتالي بيصير استهدافهم. على السؤال اللي بيطرح نفسه أنه لماذا الناس بتكون ساكنة قريبة من هذا الخط في بعض الأحيان، لأنه فعليا اليوم مناطق غرب غزة مكتظة جدا وبالتالي فيش مساحات للناس أنه تسكن فيها وتقعد فيها. أضف إلى ذلك أنه في بقايا مباني ومساكن للناس موجودة في قريبة من الخط الأصفر، بقولك بقعد في بيتي أو بعمل خيمة في بيتي اللي هي قريبة من الخط الأصفر، أرحم بإني أروح على مخيمات في غرب المدينة أو إني أتأجر في غرب المدينة، وهذه الأجارات بتكون طبعا مرتفعة جدا، لذلك في بعض الناس مجبرين يكونوا ملاصقين للخط الأصفر، ومع تلاعب الاحتلال مع الخط الأصفر ممكن في ليلة من الليالي يكونوا ضمن داخل منطقة الخط الأصفر، وبالتالي بتم استهدافهم بشكل كبير. أضف إلى ذلك سامر، حكينا أنه الاحتلال فعليا جنوده يتسلون بإطلاق النار عشوائيا على مناطق قطاع غزة، يعني عندما نتحدث أنه بالأمس استشهد واحد في حي الزيتون، طبعا عندما استشهد في حي الزيتون مش في المناطق الشرقية من الحي، هو من المناطق الغربية من الحي، الاحتلال يطلق النار بشكل عشوائي من باب التسلية، والرصاص يسقط على رؤوس الناس عشوائيا، فبالتالي يصيب الناس ويعني إما بيستشهدوا على الفور أو أنه بيصيبوا بجراح خطيرة، وهذا طبعا يسجل يوميا إصابات للناس برصاص الاحتلال، وبيكونوا بعيدين عن الخط الأصفر كيلو أو مثلا 500 متر أو 700 متر، يعني فعليا في منطقة بين قوسين لا تخضع لسيطرة قوات الاحتلال. لذلك موضوع الخط الأصفر صار للأسف يعني يشكل هاجز وخوف لدى أهل قطاع غزة، لأن الاحتلال يتلاعب به دائما، الناس لا تجد بدا من السكن بالقرب من الخط الأصفر لأنه فعليا لا يوجد لديها بديل في كثير من العائلات، وبالتالي نتحدث أنه هذه المشكلة للأسف تؤرق أهل قطاع غزة، خاصة أن الاحتلال يعني لا يوجد أحد يعني يلزم بالالتزام بما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار.
0: نعم، وفعلا ما حدا ملزمه من الآخر، ما حدا ملزمه للاحتلال، صحيح لؤي؟
2: صحيح، لأنه فعليا الاحتلال يقوم بجميع أنواع الانتهاكات من قصف من تدمير، من يعني حتى قبل أيام قليلة عاد موضوع اللي هو تحذير البيوت وتدميرها على مربعات سكنية كما حدث في مخيم الشاطئ قبل حوالي 4-5 أيام، حذر الاحتلال مربع كامل وقام بقصف مجموعة من البيوت، وهذا طبعا يعيد الذاكرة السوداء لأهالي قطاع غزة وعودة نسف وتدمير المنازل من خلال تحذير سكانها وإخراجهم في نص الليل معاكم ربع ساعة تخلو المنطقة والمربع، وبتم تدمير المربعات السكنية. هذا جرى قبل أيام قليلة في مخيم الشاطئ، وإذا عاد الاحتلال هذه السياسة فهذه مصيبة. أضف إلى ذلك أنه لم يلتزم بكل يعني نصوص وقف اطلاق النار من ادخال مساعدات وادخال مستلزمات ايواء وادويه وفتح معبر رفح، كل يعني بنود وقف اطلاق النار بلا استثناء الاحتلال ينتهكها بشكل يومي، وللاسف حتى اللحظه يعني الضامنين للاتفاق سواء كانت تركيا ومصر وقطر وحتى الولايات المتحده، هي بالاساس الولايات المتحده شريكه مع الاحتلال.
0: واضح لؤي انها حماس غير قادر على التاثير في المعادله، لانها حتى بتصدر بيانات بتقول احنا ملتزمين بوقف اطلاق النار، يعني مش طالع بيدها اكثر من هيك.
2: صحيح، لانه فعليا اليوم موضوع اذا يعني عادت حماس للمواجهه مره اخرى، ف الناس في قطاع غزة ما زالت يعني الحاضنة الشعبية مش كما كانت سابقا، لأن الناس مشغولة في أمورها اليومية، خاصة أنه الناس لم تتحسن ظروفها مع وقف اطلاق النار، فهم اليوم بخافوا انه لو عادت المواجهة او حماس بادرت بشيء عسكري انه يكون الرد الاسرائيلي عنيف جدا، والناس فعليا اليوم في قطاع غزة لا يملكوا اي شيء يعني لمواجهة الاحتلال، خاصة انه مثلا يعني حتى موضوع التخزين الاكل والشرب الاحتلال لم يسمح بادخول كميات انه تساعد الناس انه تخزن اكل وشرب لا سمح الله تجدد الحرب. هذا اولا. ثانيا استهداف الاحتلال للمقاومة والشرطة بشكل مستمر يعني بيجعل من ترتيب الأوراق والضغط يعني قليل جدا وضعيف جدا. أضف إلى ذلك أنه يعني غزة فعليا وحماس خاصة اليوم لا يوجد لديها داعم قوي، لكل يوم مشغول، يعني كان ساحة إيران اليوم ساحة إيران مشغولة، حزب الله في لبنان أيضا مشغول، الحوثيين في اليمن مشغولين، وبالتالي نتحدث انه يعني تركت لوحدها. هذا اولا. ثانيا لا تملك يعني اوراق القوة كما كانت تملك سابقا، لانه فعليا اليوم كل التجهيز العسكري والدعم وكذا كله توقف اليوم لقطاع غزة وللمقاومة بشكل عام وخاصة حماس. لذلك نتحدث انه هي دائما يعني بياناتها نشعر فيها مش زي ما كانت اول ايام الحرب كانت لديها ذخيرة وأسلحة وعتاد ولديها رؤية. اليوم لا، الأمر تراجع بشكل واضح جدا، وهذا ملموس يعني بعد حوالي 3 سنوات من الحرب، يعني الكل أنهك في قطاع غزة والمقاومة وحماس أيضا أنهكت، وبالتالي للأسف لا تملك اليوم يعني كما يرى الناس لا تملك اليوم أنه تكون ملزمة ولديها أوراق قوة تفاوض عليها، خاصة بين قوسين بعد تسليم الأسرى الاحتلال. يعني يبدي
0: وانت بتحكي عن هذا الموضوع لأي امبارح اسرائيل اقرت قانون ممكن يكون اعدام أسرى النخبة.
2: صحيح. يعني هذا الامر يعني يؤرق اهالي قطاع غزة، مش بس لانه هدول يعني عناصر النخبة لهم تدريب عسكري خاص وكذا، لكن هو في الاخير ابناء قطاع غزة، يعني لهم اسر لهم عائلات، يعني الامر وقعه سيء على أهالي قطاع غزة، كما يعني كان وقع قرار أو قانون إعدام الأسرى بشكل عام. وبالتالي نتحدث للأسف أنه رغم يعني بعض خلينا نقول اللي صار دوليا في موضوع إقرار قانون إعدام الأسرى، لكن مر في النهاية والاحتلال ضرب عرض الحائط كل الانتقادات اللي وجهت له، فبالتالي هذا طبعا شجعوا أكثر على الاستمرار في موضوع سن قوانين الإعدام. فبالتالي أنا بعتقد أنه الاحتلال فتحت شهيته للقتل والإعدام، وبالتالي ممكن تجد أنه يعني لاحقا سيقوم بسن القوانين الإعدام لفئات أخرى، ممكن للنساء للأطفال، لأنه فعليا الاحتلال
0: مش بحاجة لقوانين وهو أصلا يلو أي.
2: صحيح. هو فعليا بيعلم عندما تتحدث أنه أكثر من 300 شهيد الحركة الأسيرة حتى اللحظة، يعني هذا طبعا ما أعلن عنه الاحتلال أو ما يتم توثيقه، فبالتالي شهية الاحتلال فتحت وهو ينفذ كل ما يريده بشكل أو بآخر. لكن سامر خليني أحكي ضمن هذه الصورة للأسف السوداوية لقطاع غزة والأوضاع اللي بنعيشها، لكن بالأمس كان في حفل زفاف جماعي لـ50 عريس وعروس في قطاع غزة، كان برعاية من مؤسسة IHH التركية. طبعا مثل هذه الأعراس يعني خلينا نقول تعيد بصيص الأمل لأهالي قطاع غزة في ظل هذه الصورة السوداوية اللي بنعيشها. هذا يمكن ثاني أو ثالث عرس جماعي بتم رعايته في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، ويعني هناك حركة يعني أعراس وزفاف في قطاع غزة بشكل كبير في الآونة الأخيرة بيلبسها أهالي قطاع غزة، يمكن لأنه فعليا 2.5 أو 3 سنوات تم تأجيل العديد من يعني حفلات الزفاف والأعراس، فاليوم الناس بتعوض يعني بين قوسين، ففعليا هناك حركة أعراس كبيرة، وهذه ثالث يعني عرس جماعي ينظم في غزة خلال الفترة الأخيرة. طبعا الناس تبحث عن الفرحة والسعادة رغم ما نعيشه من أوضاع صعبة اقتصاديا وسياسيا وميدانيا، ولكن في النهاية الناس في قطاع غزة تصر على الحياة، تصر على الفرح، ويعني هذا أمر يعني كان هناك مشاركة واسعة من مختلف مناطق قطاع غزة في هذا العرس، وبالتالي نتحدث أنه أهالي قطاع غزة يعني يريدون الحياة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مش دعاة موت وحرب استمرأ الحياة الصعبة. لا، الناس في قطاع غزة سامر بدها تعيش حياة كريمة، بدها تنبسط، بدها يعني تعوض اللي راحها، ولكن للأسف حتى اللحظة الاحتلال يخنق أهالي قطاع غزة ويمنعهم من الفرح.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يكون في عونكم يا لؤي. وشكرا شكرا للرسالة الدائمة والتوضيح اللي بيتم من خلالك بكل مهنية عن الوضع في قطاع غزة. شكرا لك،
2: حياكم الله. تحياتي.
0: عوض. إذا الوضع صعب في كل المجالات. بذكر إنه نقابة الأطباء مستمعينا الكرام أعلنت، نقابة الصيادلة آسف أيضا انضمت للإضراب. يعني بالمحصلة هو أصلا ما في دواء رأيها الواحد، مثل ما بعت لي بقول لك يا سامر ما في دواء أصلا في وزارة الصحة، فأضربوا لما أضربوا كل واحد. لكن بالمحصلة مثل ما ذكر شاب تاني بقول لي يا سامر إن إحنا يعني ما أجبرنا على هاي الخطوات إلا الصعب والشديد القوي، وإنتوا كصحافة بتعرفوا الواقع الصعب اللي إحنا وصلنا له. في بنزين في البلد والله ما بعرف أكون صريح، ما بعرف إذا في بنزين في البلد، بسوقش سيارة فبالتالي ما بعرف إذا في بنزين ولا لا، ولوين واصل الأمور بالنسبة للأزمة المالية. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هو هو، شو في ضجة إعلام بهالبلد بصراحة، أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
4: ترد الروح.
5: راديو
4: وان
5: وان
4: وان.
6: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: اوف، مضيع بطاقة البنك.
11: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
12: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

ابنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه كفر حارس بلدة فلسطينية صغيرة بمحافظة سلفيت، بس خلف هالاسم في قصة كبيرة، قصة شعب اختار يضل ثابت على أرضه رغم كل محاولات الاقتلاع. كفر حارس مش بس أرض زراعية وهواء نظيف، هي بوابة للتاريخ، فيها مقامات دينية وأثرية بيحاول الاحتلال يسرقها ويحولها لمواقع يهودية بالقوة، وكأنه بيمحي وجود الناس بالحكي والكذب. فيها مستوطنات ضخمة مثل إرائيل بتحاصرها من كل جهة، وأراضي بتنسرق بدون توقف، بوابات حديدية بتنحط على الأراضي الزراعية كأنها سجون مفتوحة. بس شو عملوا هالناس؟ ما استسلموا، حتى مع التهديدات والاقتحامات الليلية بيكملوا حياتهم، بيزرعوا وبيبنوا وبيعلموا أولادهم إنه الصبر هو سلاحهم. في كفر حارس كل زقاق بيحكي حكاية، كل حجر إله شهيد، وكل شجرة زيتون شاهدة على إنه الجذور أقوى من جرفاتهم. كفر حارس مش بس بلدة، هي رسالة إنه مهما حاولوا يسرقوا التاريخ في ناس هون وفين مزروعين وحكاياتهم ما بتنطفي. تعرف إنه

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: عنا
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرافة الأولى تم إحراقها بالعالم. شباب الفلسطيني
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

الساعة الآن 10 صباحا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت على وبسمعنا على 100.8 وحياه.بي.اس. اليوم هيك جعبنا نقول صباح السعاده والطمأنينة لقلوبكم جميعا، صباح إن شاء الله دايما يعني هيك يليق مثل ما بيقولوها بقلوبكم الجميلة المحبة للخير للجميع، لقلوبكم اللي دايما صافية ونيتها سليمة. صباح الخير للبلاد ولأهل البلد، صباح الخير لبلادنا الجميلة، ودايما أنا بقول يا رب يجي يوم تكون بلادنا آمنة مطمئنة محررة من الاحتلال الإسرائيلي. صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا اليوم على 100.8 وعلى حياة.بي.اس. صباح الخير لنابلس، صباح الخير لفلسطين، صباح الخير للقدس، صباح الخير لكل محافظاتنا، يعني ما رح أعدهم، بس صباح الخير لكل محافظاتنا، صباح الخير لقرانا ومخيماتنا، صباح الخير للناس المغتربة بتسمعنا على اللايف أو بتسمعنا على 100.8. صباح الخير لرافع شاهين، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. معاذ شو هالنشاط، يا صباح الورد أشرقت الأنوار أكيد بوجودكم جميعا. وكمان كنت لسه سبحان الله بدي أحكي عن هاي الصورة اللي أنا شفت الصبح، الأعلام الإسرائيلية للأسف الموجودة على دوار عين سينيا ودوار روابي شمال رام الله. يعني شو شعرك لما شفت الصورة؟ كاتب صفر صفر شعور، نفسي أحكيها بس هذا هيك المفلس اللي مش عارف شو بدي يعمل، بروح بحط أعلام بكل مكان عشان إنه إيش بدك تثبت إنه الأرض لإلك يعني. والله الصورة بتحزن بس بالضبط الأرض لنا. صباح وهندو، كان في حدا يضل يقول لي أرض أبونا، هاي بلادنا وبلاد أبونا. فصباح الخير رمزي، رمزي هو كان رحال، ما زال رحال بس بمدينة القدس، صراحة بيعمل مسارات بتجنن. لكل حدا عم بسمعنا بالقدس اشتركوا مع رمزي، وكمان كان معنا بوقت من الأوقات براديو حياة وكان يحكي لنا عن الأماكن والسياحة بالداخل. طيب اليوم سؤال الحلقة بيقول خلي بينك وبين الناس مسافة أمان، شو رأيكم؟ هل أنتوا مع الصراحة المطلقة؟ هل أنتوا مع البيوت المفتوحة للكل؟ ولا بتفضلوا الخصوصية التامة؟ بتفضلوا تحطوا حدود واضحة حتى مع أقرب الناس عليكم؟ وكمان شيء بهذا السؤال، شو اللي خلاكم مثلاً تختاروا هذا النهج؟ إما النهج إنه بيوت مفتوحة أو خصوصية مطلقة؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إيش بدك تبلشينا؟ عندنا محمد ملك الحروف، حلو، كان في وإحنا أطفال صح؟ مناهل. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير من القلب عبادة لمستمعي راديو حياة، يوم جديد مليان أمل، ضحكة حلوة وأخبار بتفرح القلب إن شاء الله. خلي صباحكم خفيف مثل النسمة وحلو مثل القهوة الأولى. حلوة هاي مثل القهوة الأولى، إيش بتطلع يعني هاي القهوة الأولى؟ يعني هذا الفنجان الأول يعني. صباح الخير إذن مستمعينا الكرام، اليوم خلينا نشوف وندردش معكم، شو بتفضلوا؟ هل أنتوا مع المسافة الأمان بينكم وبين الناس؟ هل أنتوا مع الخصوصية والحدود التامة مع والواضحة حتى مع أقرب الناس عليك، ولا أنتم مع الصراحة المطلقة والبيوت المفتوحة؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وينه أحمد؟ من الصورة، لا ذكريني أفرجيك شو الصورة اللي عامل لي إياها أحمد، بس أنا طلبت شوية تعديل. أريج صباح الفل أحلى أنغام وهند، وصباح جميع المستمعين صباحه. أحمد صبر صباح الخيرات والمسرات والليرات، أحمد أول ما طلعت على راديو حياة كنت دائما أقول صباح الخيرات والليرات والمسرات. مش عارف الليرات يعني، ركزي. يسعد صباحكم صوالحة وأم سعد، صباح الوردات غير ما هو من البيك بوس. معاذ بيقول لي أكيد كل شيء بحدود، تمام. في ناس عبادة بيقول إنه أحمد صح لازم تيجي عشان نقدر نحدثك في فقرة صباحية كتير مهمة راحت عليك. طيب قبل عبادة خليني أخذ الاتصال ونقول صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك. صباح الليرات والشواكل كيف قلتيها والخيرات؟
0: لا أنا ما قلت الشواكل، أنا قلت صباح الخيرات والليرات والمسرات.
1: إن شاء الله ربنا يديم عليك الصحة، والله يرحم إمك ويرحم إمي ويرحم أمواتهم أمواتكم أموات المسلمين يا رب العالمين. موضوعك حلو اليوم كتير، بقرب الناس لبعض، محبتها وإحترامها وثقتها، والخير في فؤمتي إلى يوم الدين. الإنسان لازم ما ييأسش من إشي عشان هالدنيا دوارة. يوم إليك ويوم عليك، وإذا بتعمل اليوم خير مع أي إنسان بكر رب العالمين ببعث لك الخير زي ما عملت مع فلان ببعث لك إياه إليك. وإنت حكيت موضوعك أول بداية حديثك على الأعلام الموجودة على كل الطرق، هل انزل على المهرجات على طريق ريحة عقربة وقصرة وشغلات زي هيك وطريق ريحة كلية المنطقة هناك أعلام موجودة. نفس الاشي نفس ما حكيت على المنطقة اللي حكيت ذكرتيها نفس الاشي. ويعني هاي الموجود إلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عبد الله رب العالمين الله يسخرنا قدر ربانية إنه تحرر فلسطين من هالاحتلال من هالناس الباغية اللي مش عاجبها عجب، وإن شاء الله إنه ربنا من عنده ينصر هالشعب الفلسطيني يا رب العالمين. موضوعك حلو كتير وبيستاهل المشاركة فيه عشانك عمالك إيش بتقرب الناس لبعض. يعني تخيل عندك راديو حياة بسم الله ما شاء الله عندك المنصة اللي عندك يعني بديش أقول لك آلاف بس منيح العدد اللي فيها موجود. إذا بقول لك آلاف تقول هذا عمالك بجامل فيه، والمجاملات الكذاب بحبها شني، بحب أكون صادق مع الناس، بحب أكون محبت للناس والناس تحبني والناس تحترمني. يعني مثلا مثل امبارح بعثت لك صورة دواء سألت الدكتور عليه. يعني بتعرفي هذا الدواء قديش حقه؟
0: لا والله
1: هذا حقه 85 شيكل.
0: بعين الله يا قاسم ألف سلامة.
1: لا مش على الدواء بحكي لك، أنا بحكي لك يعني شوف الثقة وين. يعني شوف أمانتك وين مع المستمعين مع الناس الموجودين عندك. يعني هذا كله برفع راس الواحد فيك يا أختي.
0: الله يسعدك يا قاسم كلك ذوق، شكرا لإلك.
1: وبعدين تصبح لنا ثالث من محمد. من محمد الموضوع اللي حكيت لك فيه امبارح انا طلعت عليه. يعني الله يكون بعونه
0: بعين الله.
1: لما طلعت عندها صراصير وافات طلعت دار عندها.
0: تواصلنا يا قاسم مع البلديه؟
1: لا بحكي لك ايش انه مثلا انه بدات عني
0: يعني انا بقول لك انه مباشره تواصلنا مع البلديه يعني يا قاسم.
1: يعني بحكي لك يعني اللي شفته بعيني. وكان يوم
0: طبعا يعني اكيد هي ما راح تبالغ برضه الحجه.
1: لا لا والله الحجة ما شاء الله عنها والله قد ايه بتعزكم. لا دينا من الله. والراديو عندها بس مفتوح راديو حياة وراديو ثاني على القرآن الكريم. والواحد عكتاف ملائكة الصور اللي شافها بحكيها بنقولها. وإحنا يعني موضوعك مبارح كان منيح، هي ذخيرة نابلس وأهل نابلس ومحبة نابلس، وإن شاء الله الكل يكون للأمام يا رب العالمين.
0: الله يسعدك.
1: الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى. وبنصبح جميع متابعين ومعجبين برادو حياة.
0: أهلا يا قاسم.
1: بنصبح لأختنا هند والله يسعد صباحك. صباح
0: صباحك يا قاسم.
1: الله يسلمك يا أختي.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. 2379134 هند ليش مبتسمة واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بدي افرجيكي اشي انا شعرتي كنت افرجيكي يا ايش فيه. طيب شو يا جماعة الخير قولولنا، هل انتم مع الخصوصية والحدود الواضحة ولا لا الصراحة المطلقة؟ جعبالي اسمع اغاني التسعينات صحيح، كنت اقولك من الصبح هيك كلوديا الشمالي مثلا. عبادة في ناس ليه والله كانت أغنيها اسكتي كان الكل معجب فيها من الذكور. عبادة في ناس بتشوف انه الصراحة الكاملة راحة، في ناس بتعتبر انه الخصوصية هي اللي بتحمي العلاقات من الزعل والتدخلات. برأيه عبادة بيقول التوازن هو الأهم، انك تكون صريح بس مش مكشوف بالكامل، وتكون قريب من الناس بدون ما تلغي حدودك. اما ابو علي، اشرقت الانوار يا ابو علي، استعينوا على قضاء حواجئكم حوائجكم هذا لما إيش أنت تتجعلك على الهواء. بالسر والكتمان المفروض يكون في مسافة أمان وما تكون البيوت مفتوحة للجميع. صباح الخير يا أبو علي، أهلا وسهلا فيك على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أم العبد يسعد صباحكم أنغام وهين، صباح الورد أهلا وسهلا، صباحك حجة، صباح الفل يا مؤمن.

في ناس بتتعاملي معهم لازم تكون علاقتنا بحدود ورسمية كمان. يا صباح الورد يا أريج، أهلا وسهلا. فكرنا كلاوديا الشمالي. شو مين؟ اه اوكي يلا.

بدي أقول صباح الفل بهي إبراهيم، بتقول لازم الخصوصية المؤكدة كمان. أوكي. الحج أبو عمار علاوي، صباح الورد والفل والياسمين للجميع، وصباح الخير لطاقم راديو حياة وكل التحية والاحترام، شكرا كتير لإلك. أحمد والله زمان ما علقت صحيح أنت عندي على البرنامج، كان بالأول كتير نشيط. مش كل الناس لازم تعرف كل تفاصيل حياتك. نعم صحيح. ليه؟ لأن الخصوصية أحسن بهاي الأيام. هو من التجارب اللي بيشوفها، فكرت من التجارب اللي مرق فيها بدي أقول ماله. قلت لك أنت سعد منيح إنه سعد بالمدرسة هلأ، ولا كان قتلني. والله اللي بيشوفها تعلم منها إنه المسافة بتحافظ على الاحترام. في أشياء كل ما بنحكيها أكتر بنخسر قيمتها وبتنقلب ضدنا على أول مشكلة، عشان هيك منه وعليه هو بيأمن بالحدود الواضحة، وأنه هاي الحدود بتدل على وعي مش تكبر ولا برود. أما أم العبد، يسعد صباحك يا أم العبد، بتقول صباحكم أنغام وهند، عفوا صباح الوردات يا أم العبد، أهلا وسهلا فيكي. إذن سؤال حلقتنا لليوم بيقول مستمعينا الكرام أنه خلي بينك وبين الناس مسافة أمان، مع أو ضد، ولا أنتوا مع الصراحة المطلقة ولا مع البيوت المفتوحة ولا لا؟ أنتوا بتاخدوا جانب الخصوصية التامة، الحدود الواضحة حتى مع أقرب الناس لكم؟ وإذا في مواقف صارت معكم خلتكم تختاروا واحد من النهجين، بنحب نعرفها إذا بتقدروا تشاركونا فيها. كمان مرة 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أنا بحاول عشان تحط لي الأغنية، عشان هيك يعني بس.

كانت رح تبغتني. الحمد لله. يوسف بيقولنا مسافة الأمان مطلوبة، من الطبيعي كل بيت يكون عنده أموره الخاصة، وحلو كمان يكون عندك ناس وأصدقاء وقرايب يكونوا يعني مقربين منكم، قريبين منكم.

0: بس هذا ما بيعني إنه حتى أقرب الناس يكون مطلع على كل شيء في بيتك. يعني زوجتك هي اللي بحق لها ويعني إنه هي تكون سرك مثل ما بيقولوها، والأما الباقي بس حافظ على علاقتك فيهم، حافظ على المودة، حافظ على يعني الأمان والسلام، لأنه بالنهاية كل بيت له أسراره وكل بيت وله أموره الخاصة. أما عبادة بيقول مش كل الناس بتعرف تحفظ السر، مش كل القلوب بتفهم نيتك بنفس الطريقة، أحيانا موقف واحد خذلان واحد بقلب الدنيا، التدخل الزائد أو كلمة حكت بوقت غلط بيخلي الإنسان يتعلم يحط مسافة أمان حتى مع الناس القريبين. طيب وجهة نظر برضو يا عبادة. عبير يسعد صباحكم، الحدود الواضحة مع الاحترام أريح حل، يعني نكون طيبين وقريبين بدون ما نسمح لكل حدا يعني يتدخل بكل تفاصيل حياتنا. شو رأيك هند؟ أحمد هذا أحمد لا أول واحدة حطتني بشجع بريال مدريد ببرشلونة، معني أنا ما بشجعش برشلونة. لا تفضلي. والتاني عارفة مين؟ طيب بقول لك أيوة أحسنتي، بس بالمرة منشبهش بعض. ناخد اتصال. لا ناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يصبحك ويربحك وتضل بضحكة على طول.
0: الله يسعدك يا حاج، إن شاء الله جميعا يا رب.
1: آمين. وجه نقول زكريا نقول له يسعد صباحك على تكسير اعتماد.
0: صباح النور يا زكريا.
1: لأنه سيدي البنت اللي توفى جوزها الشهيد. ونقول له كمان ليوسف السراوي صباح الخير، وإلكم لجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، لأنه هو رائع بإنسعد والجميع اللي حوالين إنسعد.
0: الله يسعدك يا رب ويسعدها لإنسعد.
1: أول إشي أنا بقول بالنسبة لي عن حالي، أنا بحكي ما بعرف بعش كل إنسان رأيه، كل إنسان
0: طبعاً
1: البعد عن الناس غنيمة، لأنه ابعد عن الناس بتضلك مرتاح. أما أنت خصوصياتك كلها تفردها، الناس صارت اليوم سابة، اليوم بتفوت عفوا بيتك بتروح بتنشر كل غسيلك وين؟ عند العالم. عشان هيك أنا بالنسبة إلي ووضعي بقول البعد عن الناس غنيمة. زي ما بقول أبو مصعب دايما، سكر الباب واستريح. إذا جايك منه الريح سده واستريح.
0: بالزبط.
1: هيك أبو مصعب، هذا ختيار، هذا أبو مصعب رئيس راس العين أبو مصعب.
0: ما هو يعني ناخد إحنا العبر والحكم والمواقف كلها من مين؟ الكبار بالعمر يا حاج.
1: صح مالنا. صح
0: الله يعطيكم الصحة جميعا،
1: وصباح الخير لزوجتي العزيزة، وصباح الخير لأولادي وبنتي وحفيدي أمين أبدر وصمرة. نقول لي يسعد صباحك أبو مصعب، والله سمعتك والله شايد وبرني اللي هي أبو مصعب
0: سلمنا يعني عليه
1: والله كبير. الله يسلمك سلمه. صباح الخير لأبو مصعب ولمؤيد جود الله، وكمان لعلاء الخباص والحج خالد وخالي أبو النمير مرزو ومعين الشخشير حمد الشنمار أبو وليد النجار أبشار النجار أبتال النجار، وكمان لأبو ران ميدان وأبو خليل أبو جعفة وأبو حنفي ونضال ضمرة وحسن التراوي ونضال التراوي وكل هاللي بيسمعونا، وحازم صبح كمان أخ عزيز حازم، والأخت نائم محمد والأخت نائم علاء وسهاء وعيد شعبله، وكمان أسوم يسعد صباحه لأسوم، وإلكم جميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، لأنه هو بيزدى بالزبون لعنده
0: الله يسعد.
1: عشان إنسعيد وأنغام موجودين بهالراديو الرائع جدا.
0: الله يرضى عليك،
1: حتى يرضيكم يا
0: جميعا جميعا.
1: شكرا.
0: هلا يسعد لي هالصباح. تمارا بتحب الخصوصية ووضع الحدود ووضع مسافة أمان. استراحة المطلقة بتعمل مشاكل، الخصوصية حلوة ما فيها تعقيد، ما في حدا بحب حدا يتدخل بحياته إلا يعني الناس القرايب، يعني مثلا الأم الأب هدول لهم صلاحية يتدخلوا بأمور لازم يتدخلوا فيها غيرهم. لا شو هندو، أنا كنت سألتك أنت مع الخصوصية ولا أرجع لك بعدين؟ مع الخصوصية والحدود الواضحة صح؟ عبادة بالمقابل في ناس جربت الكتمان الزائد وتم اكتشاف أن العلاقات بدون وضوح بتصير باردة ومتعبة. أما أحمد بيقولي أصلا الناس حتى لو عملت حدود وضل سرك عميق إلا يضلهم وراك ومتابعينك، بتحسهم حاطين فنجان قهوة وما في لا شغلة ولا عمل غير يتبعوا حياة بعض. خالد أوسكار يسعد صباحكم. آيلا رشيد أهلا يا آيلا، كيف حالك؟ يسعد صباحك أنغام الجميلة، الله يرضى عليكي. موضوع مسافة الأمان والحدود في العلاقات هو أساس الراحة النفسية واستمرار للروابط بشكل صحي. عنا حمود حنتش، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات، صباح النور، أحلى برنامج، الله يرضى عليك كمان. محمد حنون صباح الخير. فيا جماعة الخير إيش؟ أحمد، أنفك انخلق عشان تشم فيه مش عشان تحشره بحياة غيرك. حكم، خذوا الحكمة من أحمد صبرة يا جماعة. صح، وصغير بالسن بس عقله كبير. تمارا، الخصوصية بيعني الأمان، يعني الطمأنينة، يعني بيتك أنت محافظ عليه من الفضوليين والعابثين وأصحاب السوء والعين والحسد. أبو علي في مقولة بتقول إنه إحنا منثق بالناس، ليش؟ لأن منعرفهم، ولا نثق في بعض الناس لأنه منعرفهم. على هذا الأساس العلاقات المطلقة غير صحيحة. لا، وين وصلنا للختام؟ طول بالك، لسه كلها نص ساعة من البرنامج يا أحمد. وفاء محمود، يسعد صباحك، نغوم بكل خير وسعادة يا رب. يا صباح الفلات يا وفاء، أهلا وسهلا فيكي.

0: الحمد لله ما كملت. وفاء محمود العلاقات. والله صباح الخير، ما كنت أعرف. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الفل.
1: شو أخبارك؟ كيف أنتوا؟ إن شاء الله بخير.
0: طول ما أنت بخير إحنا بخير.
1: أنا ما بسمع صوتكم، لو كنت مريضة بطيب.
0: يا سلام، خلص إحنا بفضل من الله الحمد لله.
1: يعني الطب النفسي طبعا برنامجكم.
0: طيب شو بدي أحسن من هيك؟ النفسية مهمة.
1: بنفرخ نستنى لنحط تاني معلومة في بطننا أكثر.
0: الله يسعدك.
1: سؤال شو أنت؟
0: سؤالنا اليوم بيقول عن الخصوصية، يعني هل أنت في مقولة، خليني أقولك إياها هيك، في مقولة بتقول خلي بينك وبين الناس مسافة أمان، أنت شو رأيك؟ مع مسافة الأمان ولا مع أنه يكون عندنا صراحة مطلقة بالعلاقات، ولا كل واحد خصوصيته، كل واحد يحط حدود، شو رأيك أنت؟
1: شوفي، إذا الخصوصيات كتير كتير، يعني من رغم أنها بتكون من بيتي بطولهاش لبرا. خليها سرنا في قلبنا في بيوتنا.
0: أيوة.
1: أما إذا خصوصيات يعني حابة تستفهمي شو نتائجها، شو مرماها، شو لقدام، وتكون واحدة جنبك صديقة وصاحبة من سنة ولا تتا ولا ثلاثة، بتقولي ما أنا حكيت لأني مقهورة، بدي حدا إجت عندي بالوقت اللي أنا بدي أفش قلبي، يعني كأنه انبعتت لي إلي. فبتيجي بتلاقيني كأني واقفة عشارة، قولي وانا في امان، بعرف شو بتحدث انه بس مش حديث الخاص.
0: يعني انه هيك تفريغ، واحد هيك يعبر عن اشي مضايقه،
1: عبر عن رايي. انا وياه اساس انه في امرار الواحد ما مؤاخذه، انت تزعليش، انا مثلا ما ليش اب، ما ليش اخت، ما ليش عم، ما ليش عم. فانا لما بدي انضغط زياده بدي ادور على اللي انا البر الامان انه وياه تكون صارحه معي في رايي، او فانا واثقه وين دبيت رايي معها. أما أسرار بيتي لا يمكن، مستحيل، أنها بتتطور وبتكبر وبتروح أطيعها، ما بحكي. حتى لو كان صاحبي. صاحبي إلك إلك حصة، وداخل بيتي أنا إلي حصة ما أخرجها برا. ما بعرف، كل واحد أهوى رأيه.
0: هينا إحنا هون بنسمعك، أنا بسمعك وقت ما بدك، وقت ما تحسي حالك متضايق أنا جاهزة.
1: بتسمعيني وبحكي أنا وياك وبحكي. ودائما والله أقسم لك بالله، وأنا بكون نازع على البلد كبولي لي ما شاء الله على البرامج، هذا المخلوق منين بتجيب البرامج؟ قلت له والله هي واتفاق الموجودين معاه في المحطة.
0: والله
1: ما بتطلع منه لحالها، يعني في معاه شريك في
0: طبعا
1: في الرأي، وبدرسوه وبدرسوه قبل ما يبسوه لنا اياه مشان نكون واقعيين في الجواب.
0: صح.
1: والله انه منيح منيح برنامجك. طب يا اختي خذي هاي عنوانه، واذا بتحبي احكي.
0: ايوه.
1: يعني
0: في ناس هيك تحسيها بتتشجعش تحكي، بس هي بتكون عم تسمعنا.
1: ممكن بعرفش. وبعدين الواحد لازم يكون حريص بلسانه، اذا طلعت الكلمه بتطلع يعني امراه بترشق بترتش. ولما ترتش وترشح حل يا حلال مشان تطمها وترجعها.
0: بالضبط.
1: عشان هيك لا، اللي جوا جوا واللي برا برا. اللي جوا خصوصياتي انا واهل بيتي لا يمكن اخرجه برا، حتى لو اقرب الناس لي. خصوصيات خارجيه وانا مضغوطه مش لاقي حدا يحكي واستفيد منه، ما اخبصش ولا اكبر كلامي، بس اللي اكثر ثقه فيه بيني وبينها. بعد فيي هي زعلانه، هي غلطانه، ما بعتش اذا بتكون هي كتومه قدها ودود بالصداقه اللي بيني وبينها. زي انا بحكي معك، انا ليش بحكي معك؟ يعني انا بحب جواباتكم، بحب اسئلتكم، بحب كل اشي في برنامجكم، لانه بيطلع من القلب الحدث سؤالكم، مش مصنع واحنا عايشينه. فالله يجيب اللي فيه الخير.
0: امين امين. سعد لي صباحك.
1: صباحك.
0: مهدي بالك يا رب.
1: اهلين يا رب.
0: اهلا وسهلا. خالد بيقولنا للأسف اليوم السوشيال ميديا فضحت البيوت. والله نقطة مهمة، وما ضل أسرار، كله بيعرض حياته على السوشيال ميديا، لبسهم، مشاويرهم، حتى ضيوفهم، حتى مناسباتهم، ما ضل شيء مخفي. لسه قبل يومين عمتى كنا نحكي عن هذا الموضوع هان؟ من يومين لسه كنا عم نحكي عن هذا الموضوع. مزبوط يا خالد، السوشيال ميديا ما خلت سر مغطى، بيقولوها هيك. يسعد لي صباحكم من ليلى هريش. وخالد بيقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال اقضوا حوائجكم في الكتمان. عبادة بيقول اسم آيلة كتير حلو، بده يسمي بنته آيلة. إن شاء الله يا عبادة، إن شاء الله. بتقولك أنت بس نجوزك بالأول، خلص المهم لقى الاسم هلأ. زيد، يا زيد أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يوسف بيقول امبارح في هو يمال ولا جمال بيقولوا له يا يوسف؟ يعني انا صراحه معلومات عقدي بالرياضه، كنت مش عارفه زمان مهووسه بس هلا بطلت. المهم بيقولنا انه هو لاعب برشلونه قفل ملف مدريد وكل فرق العالم، رفع العلم الفلسطيني امام العالم. والله انا شفت اللقطه عن جد كانت مميزه، وانه يعني امام كل الدنيا رفع العلم الفلسطيني في احتفالات برشلونه بلقب الدوري 29. فهو بيقول انه مشهد جدا جميل يستحق الوقوف عنده، لانه شخص مؤثر. هاد واحد عنده عشرات الملايين، وكل السوشيال ميديا امبارح كانت قايمه قاعده مطبوله مثل ما بنقولها بالموضوع. صباح الورد يا يوسف، عن جد مشهد جميل الصراحه، وكل الاحترام. صباح الورد، كل الاحترام لكل حدا بيأيد القضية الفلسطينية وبرفع العلم الفلسطيني عاليا بغض النظر كل حدا. ولا أنا كنت زمان بتذكر مهووسة، هلأ اليوم الله بطلت أعرف إشي. ولا أنا لسانك لسانك حصانك أبو غالب بيقولنا. صباح الورد يا أبو غالب، صباح الخير والحمد لله على سلامة سامح الشنار، إيش ماله؟ قدر الله وما شاء فعل، أجر وعافية يا سامح، ألف سلامة عليك. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدكم تجوزوني مشان تخلصوا مني يعني ابدا. بدنا نفرح فيك، بدنا فرح يا عباده. سوسن شلبي، يسعد صباحك انغام. يا صباح الورد يا سوسن، اهلا وسهلا على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. بيقولوا لبس هلولو، تذكري هاي الاغنيه قديش كانت اسمعي علاء ابو دياب كان مره طالع يعني عم بيقول ان شاء الله ما يكون عم يسمعني عشان حجيب العيد هلا، انه شو انتم من كل عائلكم كاينين تحطوا بيقولوا لبس هلولو، شو هو اللولو اللي لبسك اياه؟ انه كان بتنمر على الاغنيه هو، بس كان المقطع كتير حلو. ما بتسمعي له صح؟ بس يعني بتخيلي كيف هو بيكون. والله اسكتي رزوان، الله يرضى عليها حجزت لي واخيرا بدي احضر العرض. يعني رزوان صباح الورد، يمكن ما بتسمعيني بس صباح الفل، قولي لها اني انا صبحت عليها والله يرضى عليها، ولا امبارح فاجاتني حجزت لي وراح نروح نحضر العرض. بس لسه الاسبوع الجاي هو. لا هو عرض جديد، 7 يوم الاربعاء. بالضبط. فرزن والله امبارح فاجأتني، بعتت لي انه شفتي الصديق الصدوق رزوان.

0: طيب عبادة ويوسف، عبادة بيقول إنه خلاص صار وقتها، إنه صار عمره 27، يوسف بيقول له بدري عيش حياتك بزيادة سنتين زمان. أدرى برضو يوسف بالموضوع. تمارا اللي ما بيحافظ على خصوصيته وخصوصية بيته لا يؤتمن. نظرة المجتمع إله إنه شخص غير واعي، فهو بيشكل خطر على نفسه على المجتمع. ليه؟ لأنه ممكن يعمل فساد أو فتن بالمستقبل. راح الموضوع لمنحنى كبير جدا. سعد، يا سعد يسعد صباحك أنغام، وصباح الخير لراديو حياة، صباح الفل. وريماس أبو زنت يسعد صباحك أنغام، صباح الفلات، أهلا وسهلا. سؤال حلقتنا إذن بيقولوا خلي بينك وبين الناس مسافة أمان، هل أنتم مع السراحة المطلقة والبيوت المفتوحة للكل، ولا بتفضل الخصوصية التامة والحدود الواضحة حتى مع أقرب الناس عليكم؟ وهل صار معكم مواقف يعني خلتكم تختاروا أحد الخيارات اللي عم نطرحها لليوم؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. اسمعي، عبادة بيقول حرام خلي أبوه وأمه يشوفوا أولاده. فلاح، صباح الورد أستاذ فلاح، كيفك؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله الأمور مستتبة. يسعد صباحكم، بدنا مساعدة تحط أغنية حلوة لمحمود. خالة عبوز من الصبح ست متاد لقدامي، شو عاملين له؟ من الآخر ليش مزعلينه لمحمود حباشة يعني؟ حطي له أغنية هو بحب. أتخيل هلا، استني، صباح الورد 2379143 اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. اتوقع بحب اشي لعمر دياب عشان يفرفش استاذ محمود. صباح الخيرات. اكمل. طيب اذن خلي بينك وبين الناس مسافه امان، هل بتتفقوا بهاي المقوله ولا لا؟ هل صارت معكم مواقف خلتكم تختاروا إما الخصوصية المطلقة الحدود الواضحة ولا لا الصراحة مطلقة عادي البيوت مفتوحة؟ منحب نعرف رأيكم على 2379143. جهزتين أغنية لمحمود؟
1: لا لسه، لأنه شغلت في مهدي
0: عمل. وينه مهدي؟ خلص ما هو قاعد بطق حنك مهدي، مش فاضي. خلص صباح الخير أستاذ مهدي. 2379143 اللايف الموجود على الصفحة.
1: لازم مهدي
0: اسمه. طب مش فاضي. سمعت إني أنا صبحت عليك؟ ولا هو هون؟ حطي لمحمود حباشة لعمر دياب أحسن لنا من مهدي وسيرة مهدي. صباح الخير. هاي صوت سامي.

0: عكينا بتصلحوا لنا يا جماعة. طبعا اليوم بدنا نقول صباح الخير لمهدي عرقوب. صباح الورد.
1: الله يسعد. ايش
0: بدك ايش بدك اقول بقول
1: الله يسعد صباحك.
0: شو اخبارك مهدي؟ امورك تمام؟ طب شوف، اليوم سؤال حلقتنا بيقول انه هل انت مع انه نخلي بيننا وبين الناس مسافة امان ولا لا، مع الصراحة المطلقة وما نحطش حدود؟
1: اليوم ما اعتقدش، يعني فيش فيش امان لحدا، اما الدنيا بتخلاش من الناس الطيبين والمناح.
0: نعمل خصوصية يعني ولا نكون كتاب مفتوح؟
1: بدك تكون محذر لان الوضع بخوف، هذا الزمن الوضع بخوف، ما بسمح لاي هذا الحكي نهائيا.
0: نحافظ على خصوصيتنا. أيوة افضل.
1: مزبوط.
0: كيف زواتها؟ طيب
1: زواتها الحبيبة. انت تحكي عن زواتها بلدنا الطيبة والحبيبة.
0: الله يسعد لي هالصباح يا مهدي، والله نورت البرنامج.
1: الله يخليك،
0: يسعد صباحك. صباحك اهلا وسهلا. انتم كمان مستمعينا مع مهدي انه فيش امان بهذا الزمن ولا لا؟ لسه يعني نخليت بليت مثل ما بيقولوها. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صلاح بيقول لي هاي آخرة اللي بحب وقع وما حدش سمع عليه يا فلاح، يعني أفهم. نسرين صباحك ورد أنغام وكل الطاقم، يا صباح الورد يا نسرين، أهلا وسهلا. طيب نكمل نقاش عبادة ويوسف. عبادة بيقول زمان كانت النصيحة بجمل، بلاش تشوف أنت نجوم الظهر. لا يا يوسف، لا لا. فعبادة بيقول له حبيت يوم بيوم كيف يجمع هيك، بيقلب فجأة عائلي وهيك فيه شوية دفا، لطيف الإشي. حابب يجيب سيارة بالأول بس والدته بدها تجوزه، فهي عم تسمعنا، خلي يجيب السيارة يا حج بالأول وبعدين تفرحي فيه هيك زيادة سنتين زمن. عم بيقولوا له المستمعين بلاش هو يشوف نجوم الظهر، برضو ابنك يا حج. صباح الورد. تمارا إيش بتقول؟ هيو بدها رأينا أنا وهند، لأنه مهم جدا يسمعوا رأينا. هند حكينا إحنا بس حاضرين من عيد شو ورانا. هند قالت هي مع الخصوصية، أنا يعني من غير تفكير أنا مع الخصوصية التامة وفوق التامة كمان، وأنا من الناس اللي بحب يحطوا كتير حدود بعلاقاتي مع الجميع، يعني الحدود إشي مهم يا تمارا، هيك أأمن بعدين. خالد بيقول أغلب حالات الطلاق من وراء أنه أسرار البيوت عم تنكشف، أغلب حالات الطلاق من أقرب الناس، واحدة بتحكي لصاحبتها عن زوجها فبتقوم هيك صرنا مسلسل هندي. صباح الخير. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. قولي. طب فرفش خف البوز ولا بعده في بوز يا فلاح بهم؟

0: بس حلوة يا يوسف الأغنية، كتير بحبها أنا. نسرين والله يا أنغام، لازم مسافة منيحة بين الناس ونحط حدود، لأنه ما في حدا بهالأيام بحب الخير لحدا. الله وكيلك، ربنا يصلح الأحوال. أنا مع الحدود، أنا الحدود بتعجبني، أنا بحب أحط حدود. وفاء بتقول يعني حافظ على مسافة أمان بينك وبين الناس التانيين لتشوف الصورة بشكل كامل، يعني أنت إذا كنت قريب بالزايد كالبعد الزايد بتغيب فيه الكثير من التفاصيل. طب فلاح برضو ما عرفنا، فرفش الأخ محمود ولا لساته مكشر؟ أنا له يا هند، له يا من نطلعه من المود. ما إحنا طيب صباح الخير.
1: طب شو أعمل يعني؟
0: خلص ولا إشي، خلص مود اليوم ضارب. لا محمود شو نعمل؟
1: نعمل العربية.
0: والباقي على ربنا يعني. فلاح خلص يعني. عبادة عملنا منشن شكلها الحجة، شكلها والدته. يلا صباح الورد. معامر المصري ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: على السلام عليكم. صباح الخير.
0: يا صباح النور،
2: شو اخباركم يا عمي؟
0: يا هلا ميت ورده يا عمي، كيف حالك انت؟ شو اخبارك؟ الله يسعدك.
2: اول شيء اسرار البيت بصراحه فيها خراب بيت.
0: ايوه
2: يعني اسرار البيت فيها خراب بيت. يعني يا ناس اتدمرت ويا عيال اتدمرت بسبب يعني خروج اسرار البيت. من زمان يعني لما الواحد يقول له سرك كبير، عن جد يكون سرك كبير، مش زي اليوم يقول له سرك على التواصل الاجتماعي ينشر يا طوالي.
0: مش كانوا يحكوا لكل عزيز عزيز؟
2: هذا اللي حاصل. قسما بالله هذا اللي حاصل.
0: صح
2: يعني
0: صح.
2: من يعني شوف يعني اسرار البيت فيها خراب بيت كثير. يعني الله يرحمها ام زكي تاعت باب الحاره، ما شاء الله عليه ما في على لسانها الا قر. صراحة لك إياها. الله يرحمها، هيك كانت تمثل. يعني الواحد لازم يكون في خط أمان كبير في أسرار البيت.
0: نعم صح،
2: لأنه والله العظيم ياما ياما الناس تدمرت بس عشان تخرج كلمة واحدة في البيت. ياما ناس تدمرت. إن شاء الله كل واحد رب يعني إن شاء الله رب العالمين كل واحد يحفظ أسرار بيته ويخرجها ضمن المعقول وتكون يعني محدودة.
0: صحيح،
2: عشان ما نخربش بيت الناس.
0: أهلا يا عمي، يسعد صباحك. بدنا نعطي وقت لهندو تجهز أغنية يوسف، برضو كتير حلوة كتير قديمة. كيف خطرت في بالك يوسف؟ كمان ريماس حابة تقلب البرنامج، قلت مش قصدي يا ريماس، حابة تسمع أغنية كمان كل اللي بيغاروا منك.
3: شو بتعملي انتي؟

عبادة يعني بيقول إنه والدته إجت معنا على السماء. أول إشي نور البرنامج صباح الوردات. رح أعيد شو قلت عشان عبادة. يعني هو يعني هو عارف إنك أنت بدك تفرحي فيه وتشوفي أولاده، إن شاء الله بتفرحي فيه عن قريب تشوفي أولاده، وسو حابب يجيب سيارة. فالمستمعين وإحنا منقول خليه يجيب السيارة أولا ينبسط فيها عشان بلاش يشوف نجوم الظهر يعني بوقت صغير. فسنتين زمن بيكون هو استمتع بالسيارة، بعدين إن شاء الله بيتم الزواج بتشوفي أولاده كمان، أولاده كمان. سعد لي هالصباح، الله يخليكم لبعض يا رب. أم العبد بتقول لازم يكون مسافات أفضل، مش شرط تكون كتاب مفتوح. معاد بيقول إنه نكون معقدين إشي زي هيك، بس إنه عادي مو حلو نكون معقدين. ما إلها علاقة بإنه إحنا ناس معقدة، الحدود كتير إشي مهم، صحن ما إلها علاقة بالتعقيد. الأفضل إنك ترسم حدود. إيه في ايش في برا؟ في وليمه يعني؟ ايش في عاجقه الراديو؟ يلا اكيد ما لازم كل الاسرار تنحكى للناس. انينا صمت بتقول لي، وهي تعلمت من الدنيا انه سرك لنفسك وبس. صباح لإيلي ولهند ورشا. صباح الورد مش بيقولوا انه لكل عزيز في له عزيز، يعني سرك اذا انت مع العزيز هذا العزيز له كمان عزيز. يعني صفاء الترتير، يسعد لي صباحكم من رام الله. وين تركتي البلد ورحتي على رام الله يا صفاء؟ صباح الورد اهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: استني خالد فهمني غلط، بيقول لي لح يا خالد، اولا انا ما قلت انه ما عجبني، وبعرف انه بنشوفه كل يوم بالمحاكم، ما بعرف اذا انت اصلا بتحضر البرنامج الاحد او انت اول مره اصلا عم تسمعنا مع الاستاذ فارس، بنعرف قديش في حالات طلاق، بس الفكره يعني فكره انه يعني تكملت التعليق فقط اللي انا ما قراتها، لانه عن جد وقتها بتحس حالك بفيلم هندي ولا مسلسل هندي ولا اي مسلسل اختاره اللي بدك اياه يا خالد. بس الله يهدي البال، حافظوا على خصوصياتكم يعني وبس، مش هكمل. أسعد الله صباحكم بكل خير جميعا من فايق مسلم، وصباح الخير لكل طاقم راديو حياة الرائع. نعم أحيانا يكون البعد هو الوسيلة الأكثر حكمة لحماية الذات، القرب المفرط بيؤدي إلى التصادمات والاختلافات اللي بتزعزع السلام الداخلي. أحيانا المسافة بتمنحنا فرصة لنفكر بشكل أفضل وتقدير الأمور من منظور أكثر وضوحاً. قد يكون الحفاظ على حدود الشخصية هو السبيل لبناء علاقات صحية ومتوازنة، عشان يضل الاحترام المتبادل هو الأساس. معاذ بالنسبة له فيش خصوصيات، هو كتاب مفتوح مغامض. لا يعني كل الاحترام لرأيك، بس يعني الواحد أفضل يكون في عنده خصوصية، يكون عنده حدود واضحة حتى مع حاله، يمكن يحط حدود. صفاء ترتيب بتقول لي زيارة سريعة وراجعة، طبعا نابلس الحب كله. صباح الورد، إن شاء الله تنبسط بالزيارة. أنيس أحلى صباح للجميع، أهلا يا أنيس، صباح الورد. 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. فش لا بس انه انا مستمتعة ده تروحني. طيب يلا لا اللي بدك اياه انا جاهزة. طيب يلا نروح للفاصل، اكيد بعد الفاصل نرجع. طيب بدناش نروح للفاصل. اكمل يعني عن جد البركة، بركتنا أم خليل، صباح الوردات والفلات، يعني أنا بنبسط إنك عم تسمعينا، وربنا يعطيك الصحة يا رب وطولة العمر. نسر ما أنا قلت البركة أم خليل هن. وين كان دانك لما قلت أنا البركة أم خليل؟ وين كانت بركتنا حتى قلت؟ يلا كمان مرة. بركتنا أم خليل، صباح الورد وصباح خاص من هندو لإلك. نسرين بتقول لي مختصر الكلام يا أنغام، البعد غنيمة ونقطة وانتهى، بس احنا نسينا شغلة مهمة، الجنة بدون ناس ما بتنداس يا جماعة، برضو احنا ما بنستغني عن بعض، يعني ما بنستغني عن الناس. صباح الوردات، خلص خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا. مبتسمة
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

0: كتير حلوة. أنا حبيتها برضو. صباح الخير، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخيرات لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. اليوم ببرنامجنا مستمعينا الكرام رح نطرح موضوع مهم مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش. اليوم رح نسلط الضوء بهذا الموضوع على حالة الضغط الكبير اللي عم نعيشها واللي عم بيعيشوها أهلنا، قرايبنا، أصحابنا، أولادنا. عم نمر في يعني ظروف اقتصادية صعبة، ويمكن أول مرة نمر فيها كلنا هاي الظروف وهذا الوضع الاقتصادي الصعب. عم نمر بظروف نفسية واجتماعية أصعب، عم بيصير قلق، بيصير توتر، بيصير انعكاسات أبعد ما إحنا كنا متخيلين عم بتمس حياتنا وتفاصيل حياتنا اليومية. المشكلة إنه العائلات اللي عم بتمر بهاي الظروف صارت تواجهها بأمور يعني مغلوطة، خليني أحكي، أو صرنا نتصرف معها بطريقة غلط، صرنا نفكر ننهي حياتنا على سبيل المثال، صرنا نفكر نعمل شيء ممكن يعني نأذي فيه أنفسنا. لهيك اليوم إحنا عم بدنا نحاول مع فضيلة المفتي يعني نبحث عن حلول فعليا أقرب للحقيقة تكون، وأنه يعني يكون إحنا نقف هيك مثل ما بنقولها بوعي ومسؤولية أمام هاي التراكمات والتحديات ونقدر نحتويها بطريقة صحيحة. صباح الخير لفضيلة المفتي، يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير لك وألف تحية وألف سلام لراديو حياة وللإذاعة وللهندسة ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا اللي بيستمعوا لنا عبر أثير حياة هذا الوقت. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم يعني إحنا فضيلة المفتي اخترنا موضوع اجتماعي بحت نحكي فيه، بدنا نشوف كمان في ظل هاي الضغوط وفي ظل تراكم الأعباء على الناس، يمكن صار بسوى إنه إحنا نطرح موضوع إنه كيف إحنا نحتوي هاي المشاكل، كيف نواجه التحديات الاقتصادية الصعبة تحديدا اللي عم نمرق فيها. يمكن هاي يعني أسوأ وقت مرق علينا بتردي أوضاع اقتصادية بس بطريقة صحيحة. للأسف بالآونة الأخيرة عم نشوف ناس تعاملت مع هاي المشاكل بطريقة غلط، منهم من يعني قرر الإنهاء حياته، منهم من بيفكر أصلا ينهي حياته. تفضل فضيلة المفتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الضغوط اللي يعاني منها أبناء شعبنا، أولا من ناحية المعتقد، واثنين من ناحية خلينا نقول طريقة التعامل معها. أولا لابد أو لازم إن احنا نؤمن إنه كل الأمور اللي بنلاقيها هي من أقدار الله عز وجل. يعني بمعنى حالة الضيق، ضيق الرزق وحالة سعة الرزق، حالة تسلط عدو على ناس ويعني أنه يعذبهم وغيره، قد تكون يعني مسألة الإيمان بهذه المسألة بعيدة أو مش حاضرة في ذهن بعض الناس، لكن احنا لازم نؤمن أنه أقدارنا اللي بنلاقيها هي يعني إرادة الله عز وجل، لكن لا يعني ذلك أنه إحنا نستسلم لأقدارنا. فيمكن إحنا نعمل على تغيير أوضاعنا والنتائج على الله عز وجل، لكن إحنا نؤمن أنه كل شيء بيصيب الإنسان المجموع أو الفرد هو قدر من رب العالمين، وهذا القدر قد يكون حتى لا يفهم بشكل خطأ، قد يكون على سبيل الابتلاء، قد يكون على سبيل العقوبة أحيانا، قد يكون على سبيل يعني ربنا بده يصحح فينا قلوبنا وإيماننا ويرجعنا إله عشان نرجع إله بشكل سليم. بغض النظر عن يعني هاي الأمور وإن كانت مهمة، إلا أنه لازم نعرف أنه كل شيء بيصير في الكرة الأرضية وكل شيء بيصير في الكون هو بأمر الله وبمشيئة الله وبيعني حكمة الله عز وجل، الذي قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن أحيانا المصائب اللي بتنزل علينا من الأدب مع أنفسنا ومن الأدب مع الله ومع دين الله عز وجل أنه ننسبها لأنفسنا، يعني نتهم أنفسنا أن احنا أخطأنا أو قصرنا أو ظلمنا أنفسنا أو ارتكبنا أخطاء، فهذه الأخطاء قد نجازى عليها. ولذلك كما قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وربنا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني هي المصائب موجودة في كتاب الله، موجودة في اللوح المحفوظ، إنها تنزل فينا مصائب كذا، احتلال، إغلاقات، وضع اقتصادي صعب، برضو ممكن يكون هذا بسبب مش بس إنه يعني فعل ذلك الله عز وجل بنا، إنما من أجل يعني ممكن إيدينا اللي أوصلتنا لهذا الشيء، تقصيرنا، أحيانا ظلمنا لأنفسنا، أحيانا أخطأنا أخطاء، فرب العالمين يرسل علينا تلك الأحداث حتى يرجعنا إلى دينه، حتى يرجعنا إلى أن نرحم بعضنا بعضا، حتى يرجعنا إلى ديننا بشكل سليم، عشان رب العالمين يعني يريد بنا الأفضل، يريد بنا الخير، يريد بنا أن نعيش على وجه هذا الأرض كما يريد سبحانه. يريد أن تكون حياتنا على الرحمة، على العدالة، على أن نشعر ببعضنا البعض، أن نكون جسدا واحدا، أن نكون بنيانا مرصوصا، وهذا ما عبرت عنه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. الحقيقة يعني الصحابة الكرام والمسلمين الأوائل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام في السابق مروا في ظروف صعبة وصعبة جدا، وربما أقسى مما نعاني منه. يعني أنا أذكر في شعب بني هاشم اللي المسلمين حوصروا 3 سنوات، ونظمت وثيقة للمقاطعة علقت في الكعبة كما تقول روايات من السيرة النبوية، وكتب فيها إن هؤلاء المسلمين لا نزوجهم ولا نتزوج منهم، لا نبيعهم ولا نشتري منهم، لا نطعمهم ولا نسقيهم. ووقع عليها كبار قادة قريش، ومكث المسلمون حتى من تعاطف معهم من بني هاشم من غير المسلمين، أمثال أبي طالب، أمثال بعض الناس اللي من بني هاشم اللي ما كانوا مسلمين، لكن أخذتهم الحمية وأخذتهم القرابة وقالوا نحن بنبقى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبنبقى مع الصحابة معهم، وإحنا ما نتخلى عنهم حتى لو إحنا ما نتبنى أفكارهم أو عقيدتهم، سنكون معهم. وأكلوا ورق الشجر، وذهب أحدهم يبول فسمع قرقعة جلدة، فإذا بها جلدة شاة، فأخذها فغسلها وتقوت عليها، يعني أكل عليها 3 أيام. فهذه الظروف ما في بعدها ظروف أقسى منها أمام استقبال عدونا، ومن يعني يقف إلى جواره ويدعمه من الدول العظمى ويمد بالسلاح. يعني أبناء الإسلام والمسلمين على القليلة إذا في زي أهل مكة يقفوا إلى جوار حقنا المسلوب من العرب والمسلمين، يعني أنا لا أقول إنهم هم لا سمح الله ليسوا مسلمين، لكن يجمعنا بهم الدين، يجمعنا بهم القبلة، يجمعنا بهم الفكرة، يجمعنا بهم إنه المسجد الأقصى هو مسجد مقدس لكل المسلمين ولكل العرب، وليس مسجد مقدس للفلسطينيين وحدهم. وبالتالي يجب عليهم أن يقفوا إلى الجوار. لذلك لما استيقظت ضمائر بعض الناس من أهل مكة قالوا هذا

حجزها، الاحتلال يغلق على القرى وعلى يمنع التواصل بين المدينة والقرية، مستوطنوه يعتدون على أغنام الناس وعلى أراضيهم وعلى أشجارهم، يحرقونها، يقطعونها، يقتلون أغنامهم، يسرقونها، يعتدون على المقدسات. أمام هذه الحملات الشرسة والقوانين الجائرة باسم إعدام الأسرى وباسم إلغاء الاتفاقيات اللي مرة بطرحوها ومرة بروحوا فيها وهي أصلا كأنها غير موجودة بالواقع، لأن لو احترموها ما فعلوا بنا هذه الأفاعيل. لكن أمام كل ذلك يعني يجب أن يبقى لنا نظرة إلى الأمل بالله عز وجل، وأن ننظر من داخل النفق إلى بصيص أمل ينزل علينا من فضل الله ومن رحمة الله، بأن نساعد أنفسنا أن نكون عرضة لهذا الخير. كيف ذلك؟ يعني الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إقامة ميزان العدل في الحياة. يعني أنا أعدل مع مرتي إذا إلي أكثر من مرة، أعدل بين أولادي إذا عندي أولاد متعددين، أعدل مع مجتمعي، أعدل مع اللي في رعايتي وفي مسؤوليتي، أتقي الله في الناس ويتقوا الله فيي. هذا كله يساعد على إنزال الفرج، لأنه رب العالمين يعني توعد على البغي والظلم بأن ينتقم من أصحابه في الدنيا قبل الآخرة، والله عز وجل يتجاوز عن كثير من الذنوب إلا عن البغي والظلم، هذا يعجل عقوبته في الدنيا. وكذلك يعني احنا مطالبين ان احنا نحسن الظن بالله ونتأمل بالفرج من الله، وان لا نتعامل مع هذه المسائل تعامل يعني جامد دنيوي بعيدا عن المعالم والمعاني الدينية. الانسان يعني يفكر مثلا يحرق نفسه او يقتل نفسه، يموت منتحرا بسبب الظروف، يعني هذا يحرم نفسه من رحمة الله ومن خيرات الله عز وجل. ليس هناك مبرر يصل الى حد انه الانسان يقتل نفسه، حتى لو كان فعل كل الافعال الطيبة بهذه الفعلة قد يحرم نفسه من الاجر والثواب. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القى بنفسه او تردى بنفسه من جبل فانه يأتي يوم القيامة يتردى من مكان عال او من ذلك الجبل، ومن تحس سما فانه يأتي يوم القيامة يتحس سما. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاق من حديد، يعني مقصات، وجرح نفسه حتى سالت الدم من جسده حتى مات، فأبى أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وترك للصحابة الصلاة عليه، وكان أحدهم جريئا في القتال في أحد المعارك مع الأعداء والكفار، فقال المسلمون: فلان في الجنة وكذا، فقال: هو في النار. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: أصيب بجراح فلم يحتمل، فجعل السهم أو جعل السيف في بطنه وقتل نفسه. كيف كان يعني جريء جدا على الكفار وقتل منهم أحد أو عشرات، لكنه لما جرح فلم يحتمل فقتل نفسه، فألقى بنفسه بالموت متعمدا فصار من أهل النار، بغض النظر هل يخلد فيها ولا لا، هذا أمره إلى الله عز وجل. في المقابل بعضنا بسبب الظروف السيئة يلجأ إلى جمع المال بأي وسيلة، يعني البعض هناك اعتداءات على بعض المصارف أو بعض الأموال، هناك سرقة مصاغات، هناك اعتداء على البيوت، هناك أناس من أجل أتفاه الأسباب بيطلع على الفيسبوك وبصرح بتصريحات وغالبا ما يندم عليها ومن كلام تافه، ونحن بدنا نصير ننتقم منه فبنبعث له جماعة مضربوه، فهو بجيب جماعة بحرق البيوت. الأمور هذه لا تليق بشعب فلسطيني، بشعب فلسطين، هذه الأمور لا تليق بأخلاقنا، لا تليق بناس اعتادوا على أنهم يكونوا مؤمنين بربنا، ومرت عليهم أسوأ الأحداث، انتفاضة أولى وثانية وانتفاضة نفق واعتداءات الاحتلال وتضييقهم. نحن يجب أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا ومن هم في مسؤولياتنا من الطلاب، من أهل المسجد، من الأولاد، على معالم الصبر، على معالم الأخلاق، على معالم توسعة الصدر، على أن تكون علاقتنا مع بعضنا البعض قائمة على أعلى درجات الأخلاق والتماس الأعذار، واختيار أفضل الكلمات للحديث، وإذا سمعنا كلمة سيئة نحسن الظن ونتجاوز عن بعضنا البعض. أمام عدونا اللي هو أخذ أرضنا وبيعتدي علينا، عدونا ليس أبناء شعبنا، عدونا ليس أبناء ديننا، عدونا ليس الذين يسكنون جميعا هالأرض ويتعرضون لاعتداءات الاحتلال. هذه الضغوط يجب أن تكون سبب باعث لطلب الحرية وللمثابرة وللمصابرة والمرابطة على الأرض وانتظار الفرج والثقة بالله والثبات على الأرض حتى يأتي موعود الله، خاصة ونحن اليوم نمر بذكريات النكبة و78 سنة على احتلال أراضينا المحتلة عام 48.

0: حين ونكسات ونكبات متواصلة ونخرج من نكبة وننزل في أخرى، ستبقى ثقتنا بالله، سيبقى استشعارنا أن تغيير حالنا هو بيد الله، وأن القوة التي يجب أن نلجأ إليها ونسألها ونتذلل بين يديها هي قوة الرحمن، قوة الجبار، قوة العظيم، القوة التي لا تقف أمامها أي قوة معينة ولا دولة معظمة ولا غيرها. هذه ابتلاءات تنزل بالشعب الفلسطيني، وهذا الكلام يدعونا إلى أن نربي أنفسنا بالأحداث ونأخذ العبرة والدرس مما حصل، ونتقوى بالله ونتقوى بديننا ونتقوى بسعة صدورنا ونتقوى برحمة بعضنا البعض والعدل، وكل واحد يعني في على ثغرة، فلا ينبغي أن يمارس شيئا يأتي يوم القيامة في ميزان سيئاته من ظلم العباد أو من الإساءة إليهم أو من الاعتداء عليهم. حتى نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج القريب لكل شعبنا، وتكون الأيام القادمة بشارة بإذن الله، ويعني أيام وأزمنة وأمكنة نسعد فيها وتعود لنا حقوقنا كاملة بإذن الله، يرجع اللاجئون إلى أوطانهم، تقوم دولتنا، تتحرر أرضنا، وما ذلك على الله بعزيز. الله قادر من يعني من قلب كل هاي الأحداث أن يجعلها إلنا يعني نصرا وحرية وفرجا عاجلا قريبا بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. كمان فضيلة المفتي، أنا حابة كمان هيك أشير للبوست اللي كان السبب في هذا اللقاء، وهو حضرتك كمان كنت مشاركه معنا من خلال صفحتك على السوشيال ميديا، إنه إحنا مضغوطين، يعني أولادنا أهلنا مضغوطين لحد كتير كبير. طب إحنا كيف ممكن نحاول نحل هاي المشاكل ويعني نمنع إنه تصل الأمور للأمور اللي ذكرناها، منهم من حاول الانتحار، منهم من أقدم على ذلك أصلا؟ يعني فضيلة المفتي،
0: يعني لا شك يعني الإنسان أحيانا يجول في خاطره بعض المعاني أو بعض الكلمات اللي بكتبها من الواقع، يعني طبعا. أحيانا يعني الضغوط النفسية هذه ليست ابتكارا وليس حديثا في الهواء. أنت أدركتي كما أدرك كل المستمعين إن احنا بنعيش ضغوط نفسية اجتماعية، يعني عندنا حاجات كثيرة بحاجة إلى تلبية. الشاب اللي وصل سن الجامعة ومش قادر يوفر قسطه، واللي تخرج ومش لاقي وظيفة، واللي لاقي وظيفة ومش قادر يأكل منها خبز أو مش قادر يوفر زواجه، واللي بيشتغل ومحروم من أنه ينزل على عمله لأنه أغلقت أمامه الداخل، واللي موظف ومش قابض راتبه كامل، واللي بيعاني مما يعاني، ظروف كثير صعبة. وإحنا يعني أنا أعتقد أنه المخرج منها والحلول منها بعدة نقاط، من أبرزها أولا الثقة بما عند الله، لأن الرزق بيد الله والنصر بيد الله والفرج بيد الله، وما أعطاني ربي من مال أو من جاه أو من عمر كله من الله عز وجل. يقول أحد الأعراب، قيل له ماذا فعلت لما بعد الموت؟ قال من الذي يحاسبنا؟ قالوا الله. فقال إذن الأمر هين، فنحن نؤمن أنه نفسنا بيد الله وحياتنا بيد الله وأجالنا بيد الله وعمرنا بيد الله، والأرزاق محددة والأجال محددة. فلما تصير توثيق ويقين بهذه الأرزاق وبهذه الأعمار بتهون علينا كل الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله بمعنى استشعار رؤية الله لنا، وهجر المعاصي وهجر تضيع الأوقات على الأمور التافهة، من المشاهد المحرمة، من اللباس المحرم، من أكل المال بالحرام، من الجرأة على حدود الله، من المجاهرة بالمعاصي. هذا التقوى يؤدي إلى تفريج الكربات، يؤدي إلى الأرزاق، يؤدي إلى أن يصبح عند الإنسان قدرة على التمييز بين الحق والباطل، بين الصح والخطأ. كثرة الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني لازم كل واحد فينا على مستوى الفردي ومستوى شعبنا يكون لنا ورد استغفار بأحسن ألفاظ الاستغفار. اللي بيقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ولو فر من الزحف. كمان سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. كمان ربنا قال على حكاية عن سيدنا نوح لما قال قومه، لقال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار من القلب مش بس باللسان سبب كبير جدا جدا لتفريج كرباتنا. ولما ربنا قال انه ربنا ما بيعذبنا وسيدنا محمد فينا، اذا كان فينا سيدنا محمد كيف يكون فينا؟ في حياته كان بجسده وبتوجيهاته، بعد وفاته بسنته، اذا التزمنا سنته هديه امرنا سيدنا النبي بكثير من الامور، من الاداب والاخلاق والاركان والايمان والعبادات وغيرها. كمان احنا كل واحد فينا في موقعه يستشعر انه ربنا سيسأله عن هذا الموقع. الطالب ربنا راح يسأله درست وفهمت، الموظف ربنا راح يسأله قمت بعملك، المسؤول في اي مكان، كل واحد فينا اذا استشعر شو المكان اللي بيمسكه وانه ربنا راح يسأله وادى حق ربنا وحق العباد فيه، اعتقد احنا بهذا المجموع مع محبتنا لبعضنا البعض سنشكل يعني طريقة قوية جدا، ويعني مسألة ستكون باذن الله تستمطر رحمة الله وتستجلب يعني نصر الله وتأتي لنا بالخيرات من الله عز وجل. لكن نعيش هيك سبهللة، أهمنا الأكل والشرب ونعيش وكأننا في غابة، نتسلط على الضعيف، نأكل حق هذا يعني بالفهلة ونعمل أشياء، الشاطر بيأكل مال الضعيف أو يستقوي على المواطن، التاجر اللي بغلب الأسعار، اللي بظلم من موقعه وهو ربنا عز وجل سأله. فكل واحد فينا مطالب أنه يؤدي المسؤولية اللي ربنا حطه فيها حتى جميعا نستطيع أنه نصل إلى مرضات الله. فإذا ربنا رضي عنا وأحب ولانا سيدافع عنا وسينصرنا وسيمدنا، يعني هل هناك أبعد من أن الله عز وجل أنزل الملائكة تقاتل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمام المشركين في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غيرها، أرسل الرياح لتتسلط على خيام الأعداء فقلبتها وكفأتها وقلبت قدورهم ففروا في الليل وليس في النهار. هذه الكرامات وهذه الأعمال التي فعلها الله عز وجل لنبيه وللصحابة ولمن بعدهم وعبر تاريخ الأمة، كيف انتصرت الأمة على الفرنجة وكيف انتصرت على المغول بوحدتها بمحبتها بالسير في طاعة الله، تذللت لها كل الصعاب. الحياة الدنيا كلها هينة على الله، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أحيانا ما منعنا من الحياة قد يكون سبب لتأديبنا ورجعتنا إلى الله، لأنه إذا ربنا أعطانا الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا أخشى عليكم أو ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني الفقر رغم انه كاد ان يكون كفرا وسيدنا النبي علمنا كيف نستعيذ بالله منه والعلماء ألفوا فيه كتب عشان نخلص من مشكلة الفقر، لكن الفقر يعني ما بصنع في الناس مثل ما تفتح عليهم الدنيا ويكون عندهم اموال ويعصوا الله في تلك الاموال او يتجبروا فيها. فهذه الرسالة التي اريد ان اوصلها وان شاء الله اقولها من قلبي لكل ابناء شعبي ولكل المحبين عشان نحن نقدر نغير وضعنا حتى ربنا يغير ما بأنفسنا.
1: يا رب ربنا يهدي هالبال. فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: شكرا بارك الله فيكم،
1: أهلا وسهلا فيك. طيب فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
2: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة.
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم بدنا نهتم شوي بالعين، واليوم بدنا نشوف كيف بتأثر الإضاءة اليومية على صحة العين. شو في عنا ممارسات يعني غلط كمان إحنا بنعملها بترهق العين عنا، وكمان بدنا نشوف يعني الضوء الأزرق هذا كمان اللي بالموبايل أو بالشاشات كمان كيف بيأثر على العين، الإضاءة الخافتة اللي بنعملها مثلا أو بخلال الليل كمان كيف بتأثر على العيون. كل هاي التفاصيل لليوم أكيد مع الدكتور عماد العقاد، أخصائي طب وجراحة العيون وتصحيح البصر بالليزر. صباح الخير.
1: صباح النعم، صباح الأخوة المستمعين.
0: يا صباح الورد، كيف أصبحت؟
1: الله يخليك، تمام الحمد لله. كيف حالك؟ صباح الخير.
0: والله تمام، فضل من الله، الحمد لله.
1: اليوم
0: وصباحك يا رب، أهلا وسهلا، نورت دكتورنا. اليوم إحنا بدنا نشوف كيف الإضاءة اليومية تحديدا بتأثر على صحة العين، سواء كانت الإضاءة اللي يعني الضوء مثلا، الشاشات، التليفون وغيرها، كيف كل هاي الأمور بترهق العين وإحنا شو بنعمل لنزيد من إرهاق العين كمان.
1: تمام، خلينا نحكي أول شيء كمقدمة سريعة كيف يلا. العين بتشتغل وكيف آلية عمل البؤبؤ وكيف العين بتتحكم بدخول الضوء لجوا العين. ربنا خالقنا بنص العين في البؤبؤ اللي اسمها الثاني اللي هي الحدقة. هلا هذا البؤبؤ بيفتح وبسكر على أساس يتحكم بكمية الضوء الداخل جوا العين. هلا بالإضاءة طبعا الخافتة العين بدها توسع هذا البؤبؤ مشان يسمح لكمية الضوء انها تفوت أكثر، مشان تقدر تشوف التفاصيل أكثر، انه العضلات اللي تتحكم في البؤبؤ بترتخي فتتوسع. هلا بحاله انه كانت الاضاءه عاليه او اضاءه ساطعه زياده، فهذا بصير شيء مزعج للعين، فالعين بتقوم بتسكر هذا البؤبؤ، بتشد العضلات، بتزم البؤبؤ، بتسكره مشان تتحكم بكميه الضوء اللي داخله جوا العين، وبالتالي بتكون العين مرتاحه. فهي زي فعليا زي كيف فتحه العدسه بتاعت الكاميرا، فهي بتتحكم بكميه الضوء اللي داخله جوا العين. تمام. هلا احنا نحكي، بدنا نحاول شوي عشان نضبط الأمور، بدنا كيف نوعية الإضاءة وكيف تأثيرها على العين وكيف إنها هي ممكن العين إنها يعني تنزعج منها. خلينا نقسمها حسب حدة الإضاءة وحسب نوع الإضاءة. هلا أول شيء لما تكون إضاءة عالية جدا، هاي رقم واحد، إضاءة عالية، سطوع عالي، فاتحين الإضاءة على التليفون على الآخر، هذا الحكي زي ما حكينا إنه العين تتضايق منه، فبتقوم العين بتشد البؤبؤ، بتسكر البؤبؤ، بالتالي العضلات بتكون مشدودة. لما تكون هذا الشد متواصل على العضلات، العضلات طبعاً زي أي عضلات في الجسم رح تتعب، رح ترهق، رح تصير عضلات هاي توجعنا، رح تصير حتى العين مش قادرة تشد البؤبؤ، فهون بتصير حتى إنه العين بتصير توجعنا لأن أصلاً العين مش قادرة تشد، فبصير حتى الضوء عم بفوت بكمية أكبر على العين والعين عم تنزعج منها. فالسطوع العالي عم بيزعجها زيادة لأنه شد العضلات بتعب العين. هذا واحد. الاثنين الإضاءة الضعيفة. لما تكون إضاءة ضعيفة فالعين بتبذل جهد إضافي، بتصير العين تشد أكثر العضلات مشان تعمل فوكس، مشان تركز، مشان تشوف التفاصيل الصغيرة هاي، إنه زي كأنه إحنا عم نوطي ضوء الشاشة، فالعين عم تبذل جهد إضافي مشان تعمل الفوكس بالعدسة، مشان تقدر تلقط هالتفاصيل الصغيرة وتقدر تميزها. برضو هذا بيعمل وجع في العينين، بيعمل وجع في الرأس، بتصير إنه العين تتعب زيادة. ثالث شغلة لما يكون في عنا تباين، يعني عنا إضاءة عالية مع إضاءة واطية بنفس الوقت. يعني مثلا كمثال صغير، الغلط اللي معظم الناس بتعمله حاليا وحتى كلنا بنعمله إنه التليفون في الليل. لما يكون غرفة معتمة مع إضاءة التليفون هي الوحيدة اللي ضاوية، فهذا التباين ما بين غرفة معتمة أو إضاءة واطية كتير، فالعين مرتاحة، العين يكون في عم بتركز زيادة لأنه بدها تشوف تفاصيل من هالضوء العالي، فالعين بتصير تشد زيادة، فمرة بتشد مرة بترخي، هاي العضلات بتتعب كأنك فعليا عم بتلعب العين رياضة. فهذا حكي بصير وجع شديد في العين من كتر اللي هو الجهد اللي عم تبذله. رابع شغلة اللي هو الوميض المتكرر. نحكي كيف انها العين، انت عم تحضر الفيديو، عم تتفرج على الفيديو، مرة ضو طالع، ضو نازل، ضو بعلى، ضو بوطة. هلا هاي التغيرات وانا اكيد كمية الاشعة وكمية الاضاءة اللي داخل جوا العين مش ثابتة. على هذا الاساس برضو العين عم تتأقلم، مرة بتشد مرة بترخي، مرة البؤبؤ بتوسع مرة البؤبؤ بيرخي بشد، فبالتالي انه هذا حكي بيعمل زي حرفيا عم بتلعب العين رياضة الجهد متواصل فترات طويلة وعضلات تبلش تتعب، عضلات تبلش تشد، فكله بوجع العين وبصير حتى الواحد يتعب وعينه بصير بده بس بده يغمض عينه. ذكرتي في المقدمة موضوع اللي هو الإضاءة الزرقاء أو البلو لايت.
0: بالضبط.
1: هلا البلو لايت هو يعني إحنا الشاشات كلها نحكي بشكل عام هلا هي مش مضرة، ولكن انه هو نوعيه اللون الازرق اللي موجود او اللون الابيض نحكي اللي موجود في شاشات الليد هو يميل للزرق، فبالتالي بتكون حده اللون الابيض ساطعه زياده، فبتصير الواحد العين تتعب منه اكثر، يعني مش زي اللون الابيض الطبيعي اللي بنشوفه بالطبيعه، هذا اللون اللي هو بسموه البلو لايت اللي هو مش انه اللون ازرق ولكن هو لون البياض المائل للزرق من كثر ما هو نقي من كثر ما هو ساطع، فهو الموجود بشاشات الليد هو ممكن يعمل لنا تعب وجهد زيادة إضافي خصوصا مع التركيز المتواصل في الشاشات، والمعظم حياتنا حاليا بالشاشات بتكون أكثر وحتى مزعج أكثر وبداية أكثر لما حكينا أنه بالعتمة بالليل مع فرق الإضاءة مع الغرفة المعتمة.
0: طب لو إذا يعني نضل شوي هيك عدنا على المقاطعة بالإضاءة، يعني مثلا هيك خلينا نشوف هيك، هل الضوء الأبيض بيضايقنا مثلا بيضايق العين، هل الضوء الأصفر بيضايق أكتر؟ ما إحنا الإضاءات عنا معروفة كيف، إذا عملت التليفون مثلا إضاءة هاي الخافتة على سبيل المثال هل بتأثر على العين ولا كيف؟
1: هلا هو الفكرة انه يعني زي ما بنحكي دائما كل شيء زايد عن حده مضر، لما يكون ساطع زيادة اكيد رح يتعب العين، رح يصير مزعج للعين وبتصير حتى الواحد اوكي ممكن اول 5 دقائق 10 دقائق بتحمل انه تشد البؤبؤ يتحكم بالضوء هذا، بس بعدين العين رح ترهق رح تتعب رح مش عارف الواحد يفتح عينه. لما يكون الضوء خافت كتير اوكي العين بتشد وبتتأقلم وبتعمل فوكس وبتركز، بس بعدين يعني 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة رح تتعب العين، فيا اما خافت كتير او عالي كتير رح يكون مزعج. دائما الاعتدال بكل شيء هو الصح، وما يكون التليفون بس يعني بغرفه معتمة، بدنا نقعد بالليل اوكي ممكن نخلي اضاءه خافته في الغرفه تكون اضاءه مريحه نواغي ما بين الاضاءتين بين ضوء التليفون بين ضوء الغرفه مشان يكون متناسق الوضع للعين. تمام. طبعا نضيف على الشاشه، طبعا احنا اكيد لما يكون واحد مركز بالشاشه وبكون صافن فيها اكيد ما عم برمش، ضل العين مفتوحه، ضل العين تعبانه، ضل العين ناشفه، فما عم برمش فبصير جفاف اكثر في العين،
0: بتضلها العين حاسة بجهد، يعني هي عم تبذل جهد أصلاً.
1: فعضلات تكون مشدودة، عضلات تعبانة، عم تبذل جهد إضافي. طبعاً عضلات العين عبارة عن شعيرات، يعني مش زي عضلات كبيرة، شعيرات صغيرة، فأكيد هاي العضلات رح تتعب بسرعة وما بتكون مهيئة لجهد متواصل زي هيك.
0: طب دكتور مثلاً يعني للطلاب وقت الدراسة إذا ما كانت الإضاءة مناسبة كيف هذا الإشي بيأثر على عينهم؟ هو بدرس والإضاءة مش مناسبة، قديش هذا بيعمل ضرر على العين؟
1: هلا هو كضرر دائم ما بيعمل، ولكن بيأثر طبعا على التركيز، بيأثر على جودة الدراسة، بيأثر على اللي هو نحكي كيف راحة العين، بخلص دراسته هل عينه مرتاحة، هل عينه تعبانة بعد الدراسة، هل مثلا والله ممكن يمارس نشاطات تانية بعد الدراسة، ولا هل بحط راسه وبنام بعد الدراسة، هذا الاشي اللي بيلعب دور. فهلا بالنسبه للبدرس كتير او البركتو كتير في الشاشات، هلا يعني لو بدي اتطرق لموضوع انه شو ممكن اعطيهم شويه توجيهات صغيره، انه دائما نحكي لهم ما ضلكم يعني مركزين بالشاشه، ما ضلكم مركزين في القراءه، ما ضلكم مركزين بالتفاصيل الصغيره هاي، حاولوا يعني انه الاضاءه تكون معتدله، حاولوا تكون الاضاءه تكون مريحه للعين، ما تدرسوا بالعتمه، ما تدرسوا على اضاءه خافته، خلي الضوء يكون مريح بالغرفه، ما تكون الاضاءه مباشره بوجه الواحد، تكون اضاءه غير مباشره مثلا من ظهره تكون الاضاءه، تكون كمان الإضاءة تكون في نوعيتها بتكون دافئة، يعني مش الأبيض الساطع النيون المشع كتير بالغرفة، يعني ممكن في إضاءات الليد اللي بتكون أو الإضاءة اللي هي بتكون الإضاءة الليد العادية بتكون مايلة للصفر، هاي ممكن تكون مريحة أكتر للعين.
0: طيب كمان شغلة دكتور، إمتى بيصير مثلا إجهاد العين يعني مشكلة وفعليا بيستدعي تدخل؟ يعني امتى بحس عندي العين مثلا تعبت او فعليا هي بحاجة لحدا يفحص لي العين؟ خليني احكيها هيك.
1: تمام. فهلا احنا حسب شو اللي بشكم انه نحكي المريض او كيف بيجينا المريض او شو بشعر. هلا طبعا هي كأعراض يعني كيف ممكن يشعر فيها كإجهاد العين، ممكن يحس انه عينيه صار فوق العين بوجعه، اللي هي كرة العين حاط فيها صداع داخلي بقلب العين، صار يحس في عنده تشويش بالرؤية، بطل قادر يركز بعينين مضبوط لأنه هو فعليا عينين عضلات عينين ما عم تجيب له الفوكس الصح، فصار في تشويش في الرؤية، صار عنده حساسية بالضوء، حتى هو بيطلع مثلا بالشمس، خلص دراسته، خلص القراءة، خلص التركيز بالشاشات، بيطلع برا مش قادر يفتح عينيه بالضوء، حساسيه الضوء بتكون عنده زياده. حتى مثلا بيكون مروح على البيت، سايق السياره، بكذش بالسواقه، بتضايق من اضواء السيارات، بتضايق من اضواء الشوارع. فهي هاي الشكوى حسب قديش حدتها. فاذا هو يعني امور محتمله، الامور ماشيه، مثلا عدل شوي بنمط حياته، ممكن تمشي الامور. بس في بعض الحالات لازم يعني نحكي، نعطي ادويه، نعطي اطراف، نعطي شويه توجيهات زياده حسب نمط حياه المريض، انه نعدل شوي على اساس انه نريح عينه. يعني مش دائما كل شيء بالعلاج، ولكن في اشياء طبعا ممكن نعملها بتركيزنا بالاضاءه، بالشاشات، بحياتنا العامه، ممكن تساعده انه تريح عينه ويمارس حياته بشكل طبيعي.
0: طب قبل الختام هيك نصيحة ختامية دكتورنا لكل حدا عم بيسمعنا، سواء عم بيستخدم الشاشات كتير، يمكن اختياره للإضاءة مش مناسبة، بتعب عينه زيادة عن اللزوم، شو بدنا نحكي له؟
1: بالضبط، هلا كلنا بنستخدم شاشات، وحياتنا طبعا كلها حاليا تعتمد على الشاشات صارت. دائما نحكيها، وكل مقابل عفوا ممكن تتذكر بنحكيها، اللي هي رول اوف 20، قاعدة العشرين، كل 20 دقيقة تركيز في الشاشات، في القراءة، في التركيز في الأشياء الصغيرة. نحاول نريح عينينا 20 ثانية نتطلع على البعيد، أو 20 ثانية نغمض عينينا مشان نريح العضلات الداخلية. التليفون ما نوطي الضوء على الآخر، ما نعلي الضوء على الآخر، نخليه معتدل للنص. ما نقعد على التليفون في العتمة في الليل، نخلي إضاءة مريحة بالغرفة. غير هيك انه ما ننسى نرمش واحنا بنحضر على الشاشات مشان نساعد العين ترطب حالها، او ممكن نستخدم اطراف الترطيب. وغير هيك انه نتجنب كمان فرك العينين، انه فرك العينين اذا كانت العين تعبانه او مرهقه هيك بزيد تعب العضلات بزياده، بزيد تجريح العين اذا كانت العين ناشفه. والاضاءه المتوازنه وتكون انها مش مباشره على العينين.
0: يعني دائما نتمنى السلامه للجميع. شكرا جزيلا دكتورنا، اهلا وسهلا
1: دكتور.
0: صباح الورد دكتور عماد العقاد، اخصائي طب وجراحه العيون وتصحيح البصر بالليزر، اهلا وسهلا.

كل مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهدت مناطق متفرقة من غزة اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، حيث أفاد الدفاع المدني بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية وانتشار عسكري مكثف، إلى جانب مواجهات في بعض المناطق واعتداءات نفذها مستوطنون بحق ممتلكات الفلسطينيين. اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقع 22 وزيرا ونائبا في الكنيسة الإسرائيلي على عريضة تطالب الشرطة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية للاحتلال وإحياء ذكرى النكبة. يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم سريان الهدنة وسط تصعيد ميداني متواصل في الجنوب وغارات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية والدولية لوقف الهجمات. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمال نهر الليطاني في لبنان لمدة تجاوزت أسبوع أسفرت عن إصابات بين جنوده، وقد أوردت القناة الإسرائيلية 12 أن العملية استمرت لمدة 10 أيام بهدف الوصول إلى المنطقة التي أطلق منها حزب الله الصواريخ والطائرات المسيرة. قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومية والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذ تعرضت البلاد لهجوم جديد. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية صباح اليوم نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات مع الدنمارك بشأن توسيع وجودها العسكري في غرينلاند. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، وعورتا والمربعة وبورين وبيت فوريك، هذه الطرق السالكة، بالإضافة لحاجز سرة سالك ودير شرف أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواء
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي وحار وجاف في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: حياة الأقرب، حياة الوطن،
3: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
2: حياة المواطن،
4: البلد هي قصص حداوي،
2: حياة هواها نابلسي.
5: ببحث لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
2: حياة

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. قال الجهاز المركزي للإحصاء في الذكرى 78 للنكبة إن عدد الفلسطينيين يبلغ نحو 16 مليونا في العالم، منهم نحو 7 ملايين في فلسطين التاريخية ونحو 8 ملايين في الشتات، منهم حوالي 7 ملايين في الدول العربية. شهدت مناطق متفرقة من غزة اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، حيث أفاد الدفاع المدني بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع بتزامن مع قصف مدفعي متواصل. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منع التجوال على قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس وأغلقت كافة مداخلها. اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة في حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أقدم مستوطنون صباح اليوم على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عنسينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله، وأضافت المصادر الصحفية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي عنسينيا وعطارة ودوار روابي أيضا لتأمين تواجد المستعمرين وتمكينهم من التظاهر والعربدة. وقع 22 وزيرا ونائبا في الكنيسة الإسرائيلي عريضة تطالب الشرطة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية للاحتلال مدينة القدس ومع إحياء ذكرى النكبة. يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم سريان الهدنة وسط تصعيد ميداني متواصل في الجنوب وغارات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية والدولية لوقف الهجمات. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمال نهر الليطاني في لبنان لمدة تجاوزت أسبوع أسفرت عن إصابات بين جنوده، كما أوردت القناة الإسرائيلية أن العملية استمرت 10 أيام بهدف الوصول إلى المنطقة التي أطلق منها حزب الله الصواريخ والطائرات المسيرة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي يستهدف إخضاع لبنان ليكون جزءاً مما قام بوصفه بإسرائيل الكبرى، مؤكداً أن المقاومة لن تخضع ولن تستسلم وستواصل الدفاع عن لبنان. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، الباذان سالك، بيت فوريك سالك، عورت سالك، المربعة سالك، بورين تفتيش، حاج السرة سالك، ودير شرف أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي وحار وجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

Em nghe có tiếng ba bằng tiếng sáng của cầu đó.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: ماشي شوفي شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي وحار وجاف في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. نبدأ الثانية بأبرز العناوين. مجلس الوزراء الفلسطيني: جهود مستمرة وعلى مختلف الأصعدة لتأمين دفعة من رواتب الموظفين قريبا. أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية الذكرى 78 للنكبة. وثقت منظمة البيدر الحقوقية 690 انتهاكا في نيسان في تصعيد إسرائيلي يستهدف التجمعات البدوية بالضفة. أقر الكنيست الإسرائيلي محكمة خاصة لمحاكمة أسرى النخبة مع طرح خيار الإعدام.

نبدأ من حيث ما انتهيت مستمعينا. صادقت الهيئة العامة للكنيسة مساء الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر للعام 2023، بما يشمل إمكانية إصدار أحكام الإعدام بحقهم. هذا القانون حظي بتأييد حوالي 93 عضوا بالكنيسة من دون معارضة، بدعم من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بعد تعاون بين رئيس لجنة الدستور والقانون البرلماني وأيضا عضو الكنيسة الصهيونية الدينية وكذلك أعضاء من حزب إسرائيل بيتنا. قال وزير القضاء الإسرائيلي أن بعد المصادقة على القانون إن هذا أحد أهم اللحظات في عمر الكنيسة الحالي، معتبرا أن القانون يضمن محاكمة ما أسماهم بالمخربين وشركائهم أيضا وإنزال العقوبات بهم بما في ذلك أحكام الإعدام على حد تعبيره.

ناشد أهالي الأسرى في محافظة نابلس المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأيضا قانون الإعدام. جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية وسط مدينة نابلس بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية. بشكل عام الأسرى يتعرضون لانتهاكات وأبشع صور من القهر والتعذيب في ظل صمت دولي وسط مؤامرة من وزراء الاحتلال. أيضا نتحدث عن يعني الأسرى الذين أمضوا حياتهم داخل سجون الاحتلال، ونحن نتحدث بالتزامن مع ذكرى 78 عاما على النكبة الفلسطينية.

نعود إلى مجلس الوزراء والجلسة الأسبوعية وأبرز ما جاء في الجلسة. بالبدء مستمعينا مع الجهود المستمرة وعلى مختلف الأصعدة لتأمين دفعة من رواتب الموظفين بالوقت القريب. أيضا نتحدث عن ترحيب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمنح الضوء الأخضر لفرض عقوبات على مستوطنين وهيئات استيطانية، كنا قد تحدثنا في هذه الجزئية في الثانية. أيضا في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء تم المصادقة على اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لدعم جهود إغاثة الشعب الفلسطيني. أيضا تم الحديث عن اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة فلسطين للاعتراف المتبادل برخص أو قيادة المركبات. أيضا جدد المجلس تأكيده الالتزام بالاتفاقيات الموقعة على مختلف القطاعات. كما أيضا دعا مختلف القطاعات إلى مراعاة الظروف العامة والظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين، والتأكيد على ضرورية استمرار تقديم الخدمات الأساسية والملحة أيضا بالرغم من الأزمة المالية. أكد المجلس أن هذه الظروف خارج عن قدرة الحكومة وإمكانيات الحكومة، محذرا من أن أي تعطيل أو استنكاف عن تقديم الخدمات الأساسية سيؤدي أيضا إلى تفاقم معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

إذن مرة أخرى مجلس الوزراء الفلسطيني خلال الجلسة الأسبوعية استمع اليوم لعرض من وزير المالية حول الجهود المستمرة على مختلف الأصعدة والمسارات إذن لتأمين الموارد المالية الكافية لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين بالوقت القريب. مرة أخرى أكد على ضرورة أن يقوم مختلف القطاعات بمراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطن الفلسطيني.

أيضا مستمعينا الكرام، نتابع لازلنا بالتطورات الميدانية بالقراءة الأولى. الكنيسة يصادق على إقامة ما يسمى بسلطة الآثار بالضفة الغربية. هذه سلطة الآثار سيتم تعيين لها وزير إسرائيلي، ستكون لديها صلاحية مصادرة الأراضي وإشراف حصري أيضا على المواقع الأثرية الفلسطينية والمحميات الطبيعية. هذه سلطة الآثار ستكون شاملة الضفة الغربية وقطاع غزة. المنظمات الحقوقية تحدثت أن القانون لا يحمي الآثار ويفتح المجال إلى دفع سياسة عنصرية وهدامة أيضا. إذن هذه السلطة أيضا كان الكنيسة قد صادق عليها بالقراءة الأولى بعد منتصف الليلة الماضية. هذه السلطة مرة أخرى مهتمة بالآثار والمواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة. أيضا كان المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تحدثت أن مشروع القانون لا يحمي الآثار. على العموم، المشروع القانون الذي تم تقديمه من الأعضاء بالكنيسة تحديدا من حزب الليكود بإقامة سلطة آثار يهودا والسامرة، تخضع هذه لمسؤولية وزير التراث الإسرائيلي. مرة أخرى ستكون لديها صلاحيات لمصادرة الأراضي. أيد هذا المشروع حوالي 43 عضو بالكنيسة، قام بمعارضته 14 عضوا، وبالتالي ستكون هناك لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيسة للتصويت على هذا القرار بالقراءة الثانية والثالثة.

أيضا لازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام بالتطورات الميدانية. تصلنا الآن مقاطع من فيديوهات مصورة من منطقة إيلات أثناء اعتراض طائرة مسيرة، والجيش الإسرائيلي يقوم بفحص مصدر إطلاق هذه الطائرة. وأيضا نشير هنا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة إيلات جنوب فلسطين المحتلة. الحديث هنا عن طائرات مسيرة أطلقت من اليمن، ولكن نترك التفاصيل بالساعات القادمة. إذن القناة العبرية الآن تتحدث أن التقديرات في الجيش الإسرائيلي أن الحوثيون هم من قاموا بإطلاق طائرتين مسيرتين من اليمن نحو إيلات.

إذن في الثانية أيضا مستمعينا الكرام لهذا اليوم نناقش وإياكم منظمة البيدر الحقوقية التي وثقت حوالي 690 انتهاكا في نيسان. هنا نتحدث عن تصعيد إسرائيلي يستهدف التجمعات البدوية بالضفة، كانت شاملة لاعتداءات جسدية، حرق ممتلكات، تجريف أراضٍ زراعية، سرقة للمواشي والمعدات، إلى جانب أيضا تخريب بنى تحتية أساسية. أكدت منظمة البيدر أن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تستهدف دفع السكان نحو التهجير القسري وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية.

إذن أيضا في الثانية جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإغلاق عدد من الطرق الداخلية في قرية اللبنة الشرقية جنوب محافظة نابلس بالتزامن مع اقتحام القرية وفرض حظر التجوال وإغلاق المحال التجارية في قرية اللبنة أيضا.

0: إذن في الثانية أحيا الفلسطينيون هذا اليوم الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. نتحدث عن لن نرحل مستمعينا أو لن ترحل جذورنا أعمق من دماركم عفوا. إذن الفلسطينيون في الضفة الغربية يحيون الذكرى 78 للنكبة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير والذي رصد فعليا المسيرات التي انطلقت في مختلف محافظات الضفة الغربية
1: لإحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية التي رفعت اللجنة الوطنية العليا لإحياء هذه الذكرى شعار لن نرحل جذورنا أعمق من دماركم. هذا ما جاء عنوان هذه الذكرى. وكذلك أيضا شارك فيها الفلسطينيون مختلف المناطق. هنا هي المسيرة المركزية في وسط مدينة رام الله حيث دوار المنارة. انطلقت المسيرة من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة. انطلقت ووصلت إلى هنا إلى مركز هذه المدينة. رفع الفلسطينيون الأعلام الفلسطينية، الأعلام السوداء، وكذلك مفاتيح العودة التي ترمز إلى حقهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم وقراهم التي هجروا منها إبان النكبة الفلسطينية. لاحظنا أيضا من خلال الحشد أن العديد من المواطنين الفلسطينيين قدموا كذلك من المخيمات الفلسطينية المهجرة حديثا قبل قرابة العام ونصف العام في مخيمات طول كرم ونور شمس في طول كرم، وكذلك أيضا مخيم جنين. تتحدث الأمم المتحدة عن نحو 40,000 مواطن فلسطيني قد هجروا من هذه المخيمات في هذه المناطق شمال الضفة الغربية المحتلة، ليضاف إلى عدد المهجرين وهم أصلا كانوا مهجرين إبان النكبة الفلسطينية. أيضا في الإحصائيات التي تحدثت فيها وتحدث فيها جهاز المركز للإحصاء الفلسطيني قال إنه في هذه الذكرى 78 فإن عدد الفلسطيني اليوم وصل إلى 15.5 مليون مواطن فلسطيني، ما يقارب من 7.5 مليون هم يعيشون في داخل فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، والباقي أصبحوا مهجرين. تحدث أيضا الجهاز المركزي عن أن سلطة الاحتلال ما زالت تواصل محاولة السيطرة أكثر فأكثر على مساحات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ورفضها الانسحاب إلى ما بعد الخط الأصفر في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية يعني هناك أكثر من 640 تقريبا بؤرة استيطانية واستعمارية وزعت لتسيطر على مساحات شاسعة من مناطق الضفة الغربية. ليتحدث الفلسطينيون اليوم أن المخيمات اللاجئين والأنوروا هي شواهد على النكبة، وأن المخيمات كانت محطات انتظار للعودة مرة أخرى، وأنه رفعوا شعارات تتحدث أن التهجير القسري هو جريمة يجب أن تمر ولا تنجح المؤامرات لتصفية الأنوروا واستبدالها. يأتي ذلك بعد يوم طبعا من اقتحام جيش الاحتلال لمقر معهد التدريب المهني الخاص بوكالة أغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا، وهو أول مركز لتنشئه الأنوروا في فلسطين منذ عام 53 من القرن الماضي في مخيم قلنديا للاجئين يوم أمس. وكذلك أيضا محاولة إسكات هذا الصوت وتصفية القضية الفلسطينية المتعلقة بالوكالة الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين في هذا السياق. هذه العام وهذا العام مختلف تماما عن نكبات تزداد على الشعب الفلسطيني واستمرار تهجيرهم حتى من المناطق التي هجروا إليها. واليوم نحن نتحدث أن الشعار الذي رفع هنا لن نرحل جذورنا أعمق من دماركم كما جاء من قبل اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
0: إذن أيضا لازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية. إذن جيش الاحتلال الدفاعات الجوية اعترضت في منطقة إيلات مسيرة أطلقت من الشرق، والجيش يحقق في مصدر إطلاق هذه المسيرة. من المحتمل أن تكون كما يتحدث الجيش الإسرائيلي من العراق أو اليمن أو إيران. وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن هذه المرة الأولى التي تعترض فيها الدفاعات الجوية مسيرة بمنطقة إيلات منذ وقف حرب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. والقناة 12 الإسرائيلية تقديرات في إسرائيل تشير أن اليمن هي من قامت بإطلاق المسيرتين نحو إيلات.
2: الإسرائيلي يقول للإسرائيليين أنه يعمل بشكل قوي في لبنان ويهاجم عشرات الأهداف

0: السياسية الإسرائيلية شريكة في هذا الأمر نظرا للترويج منذ خريف العام 2024 إلى أن حزب الله اللبناني منهار. تقريبا كان تصدر تصريحات عن الجيش الإسرائيلي تزعم أن حزب الله ليس موجودا في الجنوب ويواجه أزمات كبيرة جدا. هذه النبرة بدأت بالتغير خلال الأشهر الماضية، لكن بصورة مكثفة منذ الثاني من آذار الماضي عندما انضم حزب الله إلى هذه الحرب. الآن وقف إطلاق نار، تقول إسرائيل أو تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه مفروض على إسرائيل، وإسرائيل ممنوعة من تعميق عملياتها أكثر في لبنان، بالإضافة إلى أنها ممنوعة من استهداف العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت. خلال الأسبوع الماضي رد الجيش الإسرائيلي على هذه الادعاءات باستهداف الضاحية الجنوبية وإعلانه اغتيال قائد قوات الرضوان في حزب الله. لم يصدر حتى الآن أي بيان من حزب الله بخصوص الإعلان عن اغتيال هذا القائد العسكري أو استهداف هذا القائد العسكري البارز. والآن يتحدث الجيش الاحتلالي الإسرائيلي عن أنه يتقدم إلى الشمال من نهر الليطاني باتجاه منطقة زوتر، ويقر بأن حزب الله كشف هذا التقدم وخاض اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي أدت إلى إصابة 8 جنود إسرائيليين في الجنوب اللبناني. بيانات حزب الله خلال الأسبوع الماضي تحديدا خلال الأيام الأخيرة أوضحت طريق تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي من عند دير سريان مرورا بخل تراج، وبعد ذلك باتجاه زوتر الشرقية، حيث أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه وصل إلى هناك وأقر بخسائره.
1: إذن نتابع وإياكم وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيراني. الحصار البحري الأمريكي هو شكل من أشكال الحرب بحسب القانون الدولي. إغلاق مضيق هرمز كان خطأ من الولايات المتحدة وليس إيران. أيضا إيران أو وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة تسعى لاستسلام إيران الكامل وليس إلى المفاوضات. إذن أيضا نعود وإياكم مستمعينا الكرام إلى الشأن الفلسطيني. نتحدث عن 690 انتهاكا في نيسان. نحن هنا نتحدث عن تصعيد إسرائيلي يستهدف التجمعات البدوية في الضفة، ومنظمة البيدر الحقوقية كانت قد وثقت هذه الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية. للوقوف أكثر على الموضوع ونتحدث بتفاصيل أكثر، ينضم لنا الأستاذ حسن مليحات وهو المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا. إذن نتحدث عن 690 انتهاكا ضد التجمعات البدوية فعليا في شهر نيسان، التفاصيل أستاذ حسن.
2: نعم، عصابات المستوطنين يعني ارتكبت ونفذت 690 انتهاك بحق التجمعات والقرى الفلسطينية المستهدفة، وهذه يعني الانتهاكات يعني كانت يعني تنوعت ما بين حرق بيوت وهدم بيوت وترحيل عائلات وإطلاق نار واعتداءات جسدية وتهديدات بالقتل وسرقة معدات زراعية وممتلكات خاصة، إلى جانب تخريب شبكات المياه والكهرباء. ورصدت أيضا منظمة البيدر عمليات تجريف للأراضي الزراعية واقتلاع أشجار زيتون في الكثير من القرى الفلسطينية، باعتبار أن هذه الأشجار وهذه المزروعات هي يعني إحدى يعني وسائل الرزق التي يعتاش منها الفلسطينيين. وأيضا كان يعني أبرز هذه الهجمات الهجوم على قرية المغير، على إحدى المدارس في قرية المغير، ومما أثر على سقوط إصابات بينهم أطفال المدرسة تم استهدافها. هذا يعني يشير إلى أن دولة الاحتلال تشن حرب مفتوحة على الفلسطينيين في تلك المناطق، وهي يعني تستهدف كل شيء، يعني حياة الفلسطيني، مصدر رزقه، خدماته الأساسية، أشجاره. هذه الأشجار يعني أشجار الزيتون هي مرتبطة ارتباط وثيق وراسخ في الذاكرة الفلسطينية الجمعية. لذلك يعني نشاهد أن عصابات المستوطنين من خلال هذه الهجمات يعني أدخنت في الفلسطينيين في تلك المناطق، ويعني كان التقرير يشير بوضوح إلى أن دولة الاحتلال ومعها عصابات المستوطنين تستغل الضغط الدولي لممارسة المزيد من عمليات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أجل الاقتلاع.

0: طب قبل الختام أستاذ حسن، يعني نحن نتحدث عن حجم انتهاكات كبير خلال شهر واحد، هذا يعكس ماذا فعليا؟ هل يعكس تصعيد منظم مثلا يستهدف الأراضي والتجمعات البدوية الفلسطينية؟ نتحدث أيضا عن قيام المستوطنين بنصب خيام وكرفانات في مناطق متعددة من الضفة، نابلس، الخليل، رام الله وغيرها. تفضل.
1: نعم، دولة الاحتلال يعني كما قلت لك يعني تستغل الظروف الدولية وانشغال العالم بالحروب بالشرق الأوسط، ويعني تقتلع الفلسطينيين. هناك معركة مفتوحة وغير متكافئة تدور رحاها في المناطق المصنفة الجيم، وهي تستهدف الفئات الهشة والضعيفة من الشعب الفلسطيني كالتجمعات البدوية والمزارعين في الخرب، وأيضا تستهدف القرى الفلسطينية القريبة أو المتصلة أراضيها مع الأراضي المصنفة سي. لذلك يعني هم يريدون فرض وقائع جديدة عبر تطهير هذه الأراضي من الفلسطينيين، وأيضا بموازاة ذلك يريدون دفع الكتلة البشرية. هم يعني يريدون النتيجة أن يصلوا إلى دفع الكتلة البشرية الفلسطينية من التجمعات البدوية ومن القرى الفلسطينية نحو مراكز المدن أي المناطق المصنفة ألف، من أجل تسهيل عملية حصار هذه المناطق وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى سجون كبيرة. وهذه المرحلة هي عملية تسبق عمليات الترانسفير القسري خارج حدود فلسطين الانتدابية. أنا كنت يعني قبل عامين قد تنبأت بأن الهجوم على التجمعات البدوية سيتبعه بالضرورة هجوم على القرى الفلسطينية في مرحلة لاحقة، وقد صدقت يعني هذه النبوءة. وأنا أيضا الآن أقول إنه بعد أن يفرغ هؤلاء الغزاة من دفع الفلسطينيين نحو مراكز المدن سيطبقون الخطة باء والتي تقضي بترحيل الفلسطينيين قسرا خارج حدود فلسطين الانتدابية، لأنهم يعتقدون أن أرض الضفة الغربية هي يعني أراضي يعني توراتية في المعتقد الإسرائيلي، وهي درة تاج الأرض المقدسة.
0: الأستاذ حسن ملحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا.
0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة. المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف. رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: بربح حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: إنها الثالثة مساء.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. قال الجهاز المركزي للإحصاء في الذكرى 78 للنكبة إن عدد الفلسطينيين يبلغ نحو 16 مليونا في العالم، منهم نحو 7 ملايين في فلسطين التاريخية و8 ملايين في الشتات، منهم حوالي 7 ملايين في الدول العربية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيدين وعشرة مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة. وثقت منظمة البيدرة الحقوقية 690 انتهاكا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون بحق التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية في الضفة خلال شهر نيسان في ظل تصاعد واضح في وتيرة الاعتداءات. وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مكعبات اسمنتية عند مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. ناشد أهالي الأسرى في محافظة نابلس المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وقانون الإعدام. أقدم مستوطنون صباح اليوم على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عنسينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله. وقع 22 وزيرا ونائبا في الكنيسة الإسرائيلية على عريضة تطالب الشرطة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال مدينة القدس وأيضا مع إحياء ذكرى النكبة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي يستهدف إخضاع لبنان ليكون جزءا مما قام بوصفه بإسرائيل الكبرى، مؤكدا أن المقاومة لن تخضع ولن تستسلم وستواصل الدفاع عن لبنان. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، بيت فوريك سالك، عورتة أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف سالك، سرة والمربعة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
6: حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي وحار وجاف في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: وأول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: الرابعة مساء،
4: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
5: حتكون،
4: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي وحار وجاف في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
6: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: ويا مساء الخيرات وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما فيه. أكيد بنمسي على كل حدا عم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس، ولكل اللي اختار يكون معنا سواء على الهواء أو على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وإن شاء الله تكون هالساعة خفيفة ظريفة، وأكيد يعني بنمسي عليكم وبنحكي لكم مساء الخير على قلوبكم قبل ما سامعكم. اليوم قبل ما نبدأ بسؤالنا لليوم، خلونا نحكي مساء الخير لرائد ولكل مستمعينا الغاليين. مساء الخير يا أبو يوسف.
1: مساء الخير أحمد، ومساء الخير لجميع المستمعين مستمعين راديو حياة، وحلقة جديدة من هالبرنامج اللي برافقكم يوم بعد يوم.
0: أكيد طبعا،
1: وكل مرة موضوع جديد، ممكن موضوع بهم البلد، ممكن موضوع اجتماعي، ممكن موضوع
0: عدة معلومات، يعني عدة مواضيع،
1: ذكريات كذا، اللي هو أي شيء بنحكي بهالبرنامج.
0: أكيد
1: تحياتي لك وتحيات لجميع المستمعين، ومنوجه تحية كمان لأميرة اليوم هي مجازة.
0: أكيد بنوجه لها تحياتنا، زميلتنا أميرة اليوم مجازة، خلاص بدها تاخذ لها استراحة، بكفي برنامج أغاني وبرنامج شو في ما في، تعبت فاليوم أوف لإلها. أكيد تحياتنا لإلك زميلتنا أميرة. فإذا سؤالنا لليوم، إذا معكم صلاحية تغيروا ثلاث أشياء بالبلد، شو بتغيروا؟ أكيد بنحب نسمع مشاركاتكم على 2379143 وعلى اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: إذا مستمعينا بانتظار تعليقاتكم على الفيسبوك وعلى طبعا على هاتف الراديو 2379143 بموضوع اليوم. زي ما حكينا ثلاث شغلات بتحبوا تغيروها في البلد، يعني شايفين انها هيك يعني ممكن تعمل تغيير، ممكن البلد تصير بلد مميزة من خلال
0: طبعاً
1: تعديل ثلاث شغلات انتم شايفينها في البلد.
0: أكيد
1: هي ممكن تكون مش مناسبة، ممكن يعني اللي بيجي بيدخل على البلد بشوف هاي الشغلات بيرجعش، او احنا
0: صح
1: احنا موجودين يعني متضايقين من هاي الاشياء، بدها شوية اهتمام، او ممكن حدا مش شايفها، مواطن شايف شغلات المسؤولين او اصحاب المؤسسات مش شايفينها.
0: صحيح. نحكي مساء الخير لام العبد حمد، بتحكي لنا مساكم خير وعافيه، ولا ابو علي مسيمي ووفاء محمود، يسعد مساكم وجميع اوقاتكم. اذا بنعيد وبنذكركم مستمعينا الكرام، سؤالنا لليوم بيحكي اذا معكم صلاحيه تغيروا ثلاث اشياء بالبلد، شو بتغيروا؟ شاركونا على 2379143 وعلى اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: طيب يا أبو حميد، احنا خلينا نروح للطقس وأحوال الطقس، مع أنه اليوم أجواء يعني بصراحة نارية، يعني
0: أظن جدا
1: 31 أو 33 درجة حرارة بين البينين هدلون. فإحنا بكرة مستمعين راح يكون يعني الجو صيفي الطابع معتدل عموما نهارا، حتى في المناطق الجبلية مع جو حار نسبي إلى حار في المناطق يعني الساحلية والساحلية، دون أن يطرأ تغيير يذكر في درجات الحرارة. كمان يوم الخميس مستمعينا في ارتفاع طفيف على درجة آخر على درجات الحرارة، وبسود جو معتدل بالعموم نهارا وحار إلى شديد الحرارة في المناطق الغورية، ليلا يسود جو منعش. فعلا بالليل الجو حلو، يعني القعدة برا
0: جميل،
1: جميلة جدا. والجمعة في ارتفاع آخر كمان طفيف على درجات الحرارة، ورح يكون طبعا زي ما حكينا كل الأيام اللي رح تمشي هي عبارة عن
0: ارتفاعات
1: بسيطة. يوم السبت رح يكون في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وبكون الأجواء يعني دافئة بشكل عام ومعتدلة كمان
0: بإذن الله تعالى.
1: هاي الأيام اللي راح تيجينا كلها ارتفاعات وأجواء يعني حارة راح تكون.
0: طيب نحكي مساء الخير لأبو علي مسيمي، بيحكي بغير الأفكار السلبية واللامبالاة، وبعزز الانتماء للبلد، وبطور المنتزهات واللي هي متنفس للشعب. شوف يا أبو علي، رأيك جميل، بس أنا من وجهة نظري ممكن المنتزهات بدها يعني ربنا قال سبحانه وتعالى اسعى يا عبدي وأنا بسعى معك. هلأ هذا الإشي ينقسم على شقين، الجهات المختصة المعنية بتطوير هاي الشغلات والمسؤولة والمواطنين. أنا ما بزبط أجي أطور منتزه مثلا يجوا بعض السكان عليه مثلا يكبوا نفاياتهم، ما يلتزموا بالنظافة. فهذا الإشي ينقسم إلى شقين، المواطنين 50% خلينا نحكي، والجهات المسؤولة 50%. إذا أنا ما كان عندي واعز داخلي من جواتي بأنه أنا إنسان لازم أكون نظيف مرتب وين ما بروح، والمكان اللي بقعد فيه مرتب وأتركه مثل ما جيت عليه نظيف خفيف لطيف، ساعتها بتوقع لك إنه الكل رح يلتزم سواء جهات مختصة أو مواطنين، فبدك التزام من الجهتين. وأكيد الجهات المختصة لما تشوف في التزام من المواطنين وتشوف إنه المواطنين قاعدين بدعموا التطويرات اللي بتصير بهاي المدينة رح يطوروا أكثر وأكثر صدقوني، فالإشي بيرجع للمواطنين وللجهات المختصة. كمان نحكي مساء الخير لتمارة بعارة وأنعام رائد ومحمد ملك الحروف. ملك الحروف بحكي يسعد مساك يا طيب، وهو بغير العدادات تبعون السيارات في البلد. والله شوف العدادات يعني نوعا ما بتنظم، خصوصا انه هلا انا من وجهة نظري انا لو بدي اغير بحط اول شرط لاي حدا بده يفكر يبني عمارة انه يكون لها مصف خاص يتسع لعدد الشقق بهاي العمارة.
1: بس شوية ان العدادات اللي بالشوارع تختلف عن الباركينج اللي بالعمارة احمد.
0: اكيد
1: فانه يعني هي مشاكلنا احنا يعني داخل نقول الشوارع الرئيسية اللي في عنا مشاكل، اللي انت بتحكي مثلا زي الدوار، زي شارع سفيان، رفيديا، هاي المناطق فيها حيوية سيارات.
0: اكيد طبعا
1: مركز البلد، في محلات، في شركات، في مؤسسات، فالناس بتيجي بتصف سياراتها هون وبتدور على هاي، فالعدادات هي منفذ وممكن زي ما انت حكيت بتنظم الصفات. بس بشكل عام يعني ممكن المواطن بقول لك والله يعني سياستها شوية بتكون ظالمة، بشوف المواطن انه ممكن يتأخر 5 دقائق بلاقي هال الموظف شبك له السيارة وخالف 25 شيكل.
0: صحيح.
1: فيما لو بقول له أنا بس تأخرت 5 دقائق أو أنا كنت أو كذا، بيجيبوا له ما أنا عندي الجهاز هي براقب وبعطيني أنت أمتى جيت وأمتى روحت وأمتى كذا. يعني بغض النظر ممكن واحد حاطت 4 شيكل وغاب هالساعتين بس اضطر يتأخر، ما هم مدام أنت عندك العداد وعارف أنه قاعد ساعتين وتأخر بساعة ما تخالفوش، يعني الزلمة صافف ودافع.
0: صح.
1: يعني مش والله واحد صافف ومش دافع لسه كمان، أو واحد مش دافع وبده يروح بس ينط يجيب غرض من هالمحل وهال5 دقايق ويرجع، هو بقول إنه بعطيه 10 دقايق بس، في ما ناس بقول لك أنا بيدوب لحيش 3 دقايق 5 دقايق بكون برضو معطيني مخالفة 25 شيكل أو 50 شيكل.
0: أكيد حسب. أكيد
1: فبدها ترتيب، وإحنا مش ضد العدادات بس يعني الإجراءات طبعاً تبعتها
0: يكون فيها شوية تساهل على المواطنين
1: 100%، والوضع أصلاً هو صعب
0: جداً،
1: الوضع صعب كتير،
0: إحنا بنمر بفترة جداً صعبة. نتمنى بأنه الجاي يكون أفضل من المرحلة اللي إحنا عم بنمر فيها صدقا، لأنه إحنا في كرب صدقا، إحنا حاليا بنمر في كرب.
1: أنت يعني بتعرف الفيروس الجديد هذا اللي عمنا
0: سمعت فيه
1: هانتا ولا شيء زي
0: هانتا؟ هو فيروس شبيه بالكورونا على ما أطلع،
1: ما بعرف مش شبيه، بقوله أخطر لسه من
0: الكورونا، أخطر
1: لأنه من القوارض من الفئران وهكذا. فالعالم عماله بترقب 19 مايو، هلأ ليش بترقب؟ الخبر بقول ترقب العالم ما يعرف الجيل الثالث من إصابات فيروس هانتا، ووصلت تحذيرات من خبراء بأن الأيام المقبلة قد تشهد انتقال العدوى من ركاب سفينة الرحلات إلى أشخاص خارج السفينة في ظل طول الفترة حضانة الفيروس التي قد تصل إلى 22 يوم. في يعني في دول بتقول مش ممكن يكون زي الجائحة اللي مرضت، لأنه هو باخذ وقت وخلال هذا الوقت ممكن انه ينقض عليه وكذا، مش راح يكون إشي خطير جدا. ودول تانية لا، لازم الواحد يحتاط لأنه ممكن انه بلحظات ممكن ينتشر، بلحظات ممكن يعني يتحول بطريقة تانية، لسه إشي مش معروف، او اللي صنعه لسه مش شايف شو بيطلع منه، لانه هاي السفينه الوحيده اللي هي جاي كانوا عاملين حقل تجارب نشوف شو بصير فيها وشوف شو بيعمل ايجابيات وسلبيات وبعدين يلا انتشروا زي ما صار اذا كان في كورونا، لانه بلشنا بشيء صعب رجعنا للفيديوهات ورجعنا للتقارير اللي بعد اللي هاي صرنا نضحك على بعض.
0: صح.
1: انه شبه انه فيش منه هذا الموضوع، يعني زي كان انه عندك زي فيروس الزكام
0: تماما،
1: انه هيك مش شيء والله خطير وكذا، واللي ما كان واللي ما كان عنده مناعه قويه ممكن هذا اللي كان يتاثر في طبيعه الحال، ممكن يتاثر من اي مرض ممكن يواجهه.
0: صح صحيح اكيد. لعبه الحياه بتقول اهم شيء منع السيارات القديمه وخصوصا البطيخ، السيارات قصدها اللي بتمشي بالشوارع وبتنادي على الخضروات والأجبان ومن المتعارف عليه، وبتحكي اللي عاملين إزعاج جماعي للمواطنين، وفي ناس مرضى بحاجة للنوم. يعني
1: نعم صحيح،
0: منطق جدا.
1: أنا ممكن إذا سألتني هذا السؤال، يعني أنا بحب شغلة العقاب، بس للأسف يعني إنه إحنا هون لازم يكون في عقاب لأي مخالفة بتصير،
0: صح،
1: إن كان في المخالفات، إن كان في عمليات اللي بتصير الشجار بين الناس، السرعة الزائدة كذا، كل هاي الأمور أنا يعني لازم يكون كل هاي أنا بالنسبة لي لها عقاب، وعقاب يكون قاسي، عشان اللي ما يفكر يطلع. واحد إنه والله بكاسة قهوة إنه ممكن تنحل، صح، لو إني قتلت. فأنا بغض النظر شو نوع الغلط اللي غلطه الواحد، لازم يكون في عقاب، وعقاب قاسي، مشان ما يفكر إنه يعني يعيد هذا الإشي. بأبسط شغله هو عملية السرعة اللي بتصير السيارات واللي ممكن يصير فيها حوادث، كل واحد بأخذ مخالفة يأخذ نقطة، لعند 3 نقط أو 5 نقط مع السلامة، بترجع بتعيد من أول، بتعمل تئوريا، بتعمل رخصة، وإذا تكررت مثلا هاي 3 مرات بالنسبة للرخصة وكذا من وراء هاي المخالفات العمالة بتتم والنقاط، فيش لك رخصة وممنوع تسوق سيارة،
0: منطق
1: هيك بحرمه.
0: بحس فعلا زي ما حكى رائد، لا لو كان العقاب شديد الواحد بتعظه وبيبطل يسترجي،
1: لا واحد بسرق، لا واحد بقتل، لا واحد بكون مستهتر في السياقة، صح، بسرق. إنه كل يوم نسمع حوادث فظيعة
0: رهيبة،
1: عادي يعني مش مشكلة، في ناس ممكن عمالها بتعمل الحادث مشان تاخد تأمين،
0: في
1: يعني فالأمور صارت يعني مش واضحة، فبدها شدية.
0: كمان وفاء بتقول تطوير البنية التحتية المستدامة وتحسين الإضاءة في الشوارع لأنها ضعيفة جدا. هذا الموضوع عند رائد، تحسين الإضاءات والإشي اللي بخص الكهرباء،
1: الإضاءات الشوارع بلدية وإحنا بنشتغل،
0: الفكرة مشاركة. رحاب بتقول هانتا يا هانتا، الله يبشرك بالخير يا رحاب دويكات. تمارا بعارة، خلونا نشوف تمارا، بتقول لو كان عندي صلاحية لأغير إشي واحد فقط في البلد، فهي بتركز على إصلاح منظومة التعليم، لأنه بناء الإنسان هو الأساس، وبتحكي لما يكون عندنا جيل واعي متعلم وماهر رح ينعكس تلقائيا على الاقتصاد والصحة والإدارة وحتى الأخلاقيات العامة. فبتحكي إنه هذا الإشي بيؤدي لنهضة شاملة ومستدامة ومنهج قائم على التفكير مش على التلقين. وبتحكي كمان تغيير المناهج لتصير تفاعلية، وبتركز على حل المشاكل والبحث العلمي والابتكار بدلا من الحفظ والاستظهار، وربط التعليم بسوق العمل وتحديث المناهج عشان تصير متوافقة مع متطلبات العصر التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، عشان الطالب يتخرج ومعه مهارة حقيقية قابلة للتطبيق،
1: يكون فاهم.
0: وانا مع والله يا
1: قبل ما يكون ماخذ العلامة، يعني أكيد. احنا هون بنتقاتل وبنعمل صراع قضية انه العلامة، جبت علامة هو انا خلص انا توب التوب، طب بالفهم انا بحفظ بدون ما افهم، الاغلب صار بس ماما بابا بس. شو جبت علامة 8؟ لا مش منيح، بدي 10 من 10. طب نشوف ابنك فاهم ولا مش فاهم.
0: بالضبط، لازم تقعدوا مع ابنائكم تشوفوا نقاط القوة ونقاط الضعف اللي عنده، تحللوا شخصيته، نقاط القوة بتضل مثل ما هي ممكن تطوروها مش تضعفوها، ونقاط الضعف ممكن تقووها أكثر، يعني ويصير فيش حدا كامل، يعني الكمال لله، ولكن على القليلة تطوروا له نقاط الضعف اللي موجودة عنده. في فرق بين أنه أنا أجي أقعد مع ابني، والكلام كمان موجه لفئة الأمهات والآباء، إحنا ما بنحدد، أحكي له قديش جبت علامة، حكى لي مثلا 8. في فرق بين أنه أنا أجي أشوف شو هي الشغلات اللي هو كان مستصعبها، شو الشغلات اللي عنده فيها نقاط ضعف، وفي فرق بين أنه أول ما يكمل كلمة أنا أجي أضربه وأصيح عليه وبدك تجيب علامة أعلى وبدك تعمل. طب شوف ابنك ليش جاب علامة ناقصة، شوف شو نقاط الضعف اللي عنده، طور له إياها، وإذا رد رجع لك طور شوي من أسلوبك، يعني كون شديد شوي بالأسلوب، مش بمعنى الأسوأ بل بمعنى الوعي، عشان الطفل يتعلم انه لا انا بدي بكل فترة اسعى واطور نفسي للافضل مش لورا. كمان نحكي مساء الخير ليوسف زمار، بحكي لنا اسعد الله اوقاتكم بالخير والسرور، يا يسعد أوقاتك يا يوسف. أبو علي مسامي بيحكي لنا شارع فيصل بحاجة لجسور لتخفيف الأزمة، جسر أو نفق أمام مستشفى الوطني وجسر عند المجمع الشرقي. والله فكرة يا رائد، بس دائما
1: احنا مش مهندس بعرفش يعني كيف الامور انها ممكن تزبط تزبطش او كذا، بدها مهندسين برضو يعني. الافكار حلوه بس شوف المهندسين اذا هي قابله للتطبيق ولا لا.
0: بس جهود الشرطه خصوصا شرطه المرور تحديدا عند ما ذكرت يا ابو علي اشاره مستشفى الوطني، فانا من الاشخاص اللي بمرق منها باستمرار وبشكل يومي بتقدر تحكي يعني بشكل معتاد. فعليا الشرطه مش مقصره، متواجدة بالمكان بتنظم السير بتقطع الناس.
1: في نقطة مهمة كتير عند مفترى المحكمة القديم تحت هاي، بدها وقفة شرطي، بدها تسهيل يعني. ممكن في سيارات مش موجودة واقفين وكذا يكون موجود، وين اللي بيكون في أزمة يقدر هو يستخدم يعني، هو بدل إشارة الرمزور هو يكون واقف، هو يمشي الشارع يوقف الرمزور بالنسبة له، هو يمشي يشوف وين اللي في مفرق من هاللي بيقطعه بحاجة وكذا يسرع، مش إنه نستنى لا تصير لونها أحمر أو كذا، بتكون أسرع العملية. فبدها واحد يومي يكون موجود، خاصة الفترة الصباحية بتكون أزمة كبيرة
0: جدا
1: بهاي الفترة.
0: رندا الحمامي أم طارق بتحكي يسعد مساكم، في أشياء كتيرة الواحد حابب يحلها بس هي نفسها يصير مخالفة على رمي النفايات بالشوارع أو بالمنتزهات أو أشياء أخرى. شوفي حتى لو تمت المخالفة مرة ومرتين وثلاثة مثل ما ذكرنا بأول البث، ما بعرف اللي كانوا متواجدين أكيد كانوا سامعين الكلام، إذا المواطنين نفسهم ما كان عندهم طبع داخلي خلص إنه أنا لازم هذا المكان مثلا دخلت عليه نظيف، ليه ما أطلع وأتركه نظيف مثل ما كان؟
1: يتخالف كل واحد بيرمي شغلة، يتخالف برا في كل العالم في مخالفة
0: أكيد،
1: اللي بيرمي محرمة بيرمي زبالة مش جنب الحاوية بيرمي سيجارة كله بتخالف ومصاري.
0: فطوروا العقوبات علشان الناس تتعز وتبطل تكرر الغلط. يوسف زمار بيحكي بغير الفساد المتفشي ب يعني بعض من الدوائر المحلية المعينة، وبغير موضوع أسعار الأراضي والشقق المبالغ فيه. يعني بتقول شاري شقة ولا أرض على البحر بموناكو، وبيشتغل أكثر على نظافة البلد وعمل حمامات عامة مرتبة بعدة مناطق بالبلد مع العمل على تطوير المنطقة الشرقية المهملة. جميل. إذن مستمعينا الكرام نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، ألا وهو لو معاكم فرصة أو صلاحية خلونا نحكي تغيروا ثلاث أشياء بهالبلد شو بتختاروا؟ أكيد بنحب نسمع مشاركاتكم على 2379143 وعلى اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب عنا مراد أبو كرم بيحكي مساء الخير لكم زملائي الغوالي، الله يسعد مساك وجميع أوقاتك، وبيسأل عن أميرة وصدقي. أميرة اليوم مش متواجدة، أكيد من وجهتها تحية.
1: يعني حق إلى الواحد ياخذ إجازة ويشوف أموره ويرجع طبعا إن شاء الله. يعني يوم احنا اليوم الثلاثاء، الخميس بتكون متواجدة وإن شاء الله إذا كان صدم عليها مشاغل
0: أكيد
1: نتشرف إن يكون معنا طبعا.
0: رندا الحمامي ام طارق بتقول يا ريت يبطل الفقر والبطالة بالبلد كمان. هاي ان شاء الله يا رندا، منحكيش غير ان شاء الله، تفائلوا بالخير تجدوه. ابو علي مسامي بيحكي ليش لا يوجد منهاج المادة الوطنية من الصفوف الابتدائية الى الجامعة، لانه حتى في ناس بتتخرج من الجامعات، طبعا هو ما بيعمم وما بيعرفوا اشي عن فلسطين. فكرة كمان، والله أفكارهم كثيرة اليوم. كمان وفاء بتقول القضاء على الفساد وتوفير وقت وجهد المواطن وسرعة إنجاز المعاملات، كمان جميل. تمار بعارة بتقول كمان لو عندي صلاحية تغيير بتمنع المتسولين من التسول في البلد لأنها ظاهرة غير محببة بمجتمعنا. هدول بآخر فترة كان في جهود من شرطتنا كمان بالميدان، كانوا يحاولوا مش بس يقبضوا على هدول المتسولين، أنا بنظري لازم كمان يتم الضغط على هاي الأطفال اللي بتكون بالميدان وبتتسول عشان يعرفوا مين الجهة الرئيسية.
1: فترة جديدة بطل، يعني شوفنا عم نشوف صبايا
0: وبيكونوا حاملين أطفال وإشي بيكون
1: بدون
0: حامل أطفال. أوراق
1: في صبايا موجودين يعني بدون أطفال، فهاي المفروض إنهم الشرطة تنتبه على الأشياء، لأنه لا سمح الله ممكن يعني يصير شغلات تانية من وراء هاي الأشياء، فبدها يعني شدية أكتر ومتابعة أكتر. يا ريت
0: ونوصل للشخص اللي بنشر هدول المتسولين. فأكيد بنناشد شرطتنا في مدينة نابلس بإنهم يتابعوا هذا الموضوع ويوصلوا للشخص اللي هو مثل ما بيحكوه رأس هاي المجموعات. كمان عنا أبو علي بيحكي أخي أحمد ورائد لو تنوهوا بالنسبة للناس اللي بتفتعل الحرائق بشكل متعمد، لأنه بالوقت الحالي موسم الحرائق، لأنه الشعب ناشف وهو بيقترع على إطفائية بلدية نابلس إنه إذا بيعرفوا حدا بيفتعوا الحرائق بيولع العشب بشكل متعمد يغرموه ويدفعوا غرامة. هلأ شرطة بلدية نابلس إطفائية بلدية نابلس بتيجي على المكان ببلغوهم على حريق، بيجوا بيكون الشخص اللي مفتعل هذا الإشي خلص عامل عملي طوهارب.
1: وممكن إذا بتكرر كتير برضو يعني من هالجيران يعني بنعرف يعني برضو
0: إلا متابعة الكاميرات بالمكان إلا يكون في محل. وفكرة برضو أنه يتم تغريمه، هو مش بس اللي بيفتعلوا حرائق، لازم أي برضو سائق مركبة، أي حدا برمي نفايات بالشوارع، هذا كله لازم ينفرض عليهم غرامات، ومش أي غرامات. يعني سائق مركبة قطع إشارة حمراء والله تغرم ب 150 شيكل، طب ولا إيش ال 150؟ ليه ما نخلي ال 150 ألف شيكل؟ ليه ما خليهم 2000؟ علشان الواحد يتعظ ويكون عنده خلص اتعاظ من إنه يكرر الغلط. تمار بعارة بتقول كمان إنها هي بتقترح بترميم بعض البيوت القديمة وجعلها أكثر جمالاً وتزيين حاراتها وتنظيفها لأنه بتعكس جمال مدينتنا للسائحين والزوار. هلأ شوفي من ناحية تزيين البلد وهذا الإشي أنا مع بأنه بيعكس هذا الإشي على السائحين والزوار، ولكن أنا ممكن مع ترميم البيوت القديمة اللي بتكون معرضة بأنها مثلاً تهيل، درج يسقط، جدار منزل بده ينهد وبده يسبب أذى وضرر للمواطنين، ولكن حلوة لو كان بيت قديم متماسك وما بيسبب ضرر للمواطنين، بالعكس جمال البلد القديمة وجمال المدينة ببيوتها الحجرية القديمة.

0: كما مذكور يعني بتاريخنا إنه نابلس تتميز ببيوتها الحجرية القديمة في البلدة القديمة، وهذا الإشي هو اللي برضه بيعكس جمال. إحنا مع ترميم البيوت اللي بتسبب أذى وضرر ممكن تكون هاي للسقوط، وضد تغيير معالم البيوت القديمة الحجرية اللي بتذكرنا بأجدادنا وبتذكرنا بتاريخ نابلس وحضارتها. يوسف زمار بيقول إشارة جامع السلام وإنت جاي من مخيم العين، هاي أكثر إشارة عليها متسولين، هو هيك كاين يشوف.
1: صح مزبوط،
0: لا تزال صح. لا تزال يعني تزال متواجدين. ومش بس هاي، إذا بتعرف يا رائد الإشارة اللي بتكون متواجدة قبل ما تطلع طلوع تونس من تحت كمان أيضا بيكون عليها 4-5 أطفال صحيح. بشكل يومي ومستمر
1: صحيح.
0: فأنه ناشد أكيد بتجميع هدول المتسولين والضغط عليهم لتشوفوا مين الجهة اللي بتنشرهم بالشوارع.

0: طيب محمود الخراز بحكي لنا يعطيكم العافية جميعا، الله يعافيك يا محمود، وبحكي لنا نحاول أول إشي نغير حالنا بعدين بنبلش بتغيير المدينة. طبعا
1: بداية فينا،
0: صحيح، ما هو البداية فينا احنا بعدين بالمدينة. صدقا يعني محمود بعطي حكم بالوقت المناسب. يوسف زمار بيحكي البلد القديمة دائما في ترميم للبيوت وبشكل مجاني من ممكن دعم أوروبي غالبا، وهو بيعتقد انه هلأ هم شغالين في حارة الفقوز داخل البلدة القديمة وقاعدين بيشتغلوا على ترميم الأرضيات بشكل مميز ومرتب. نتمنى يا يوسف. طب مستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم ببرنامج شو في ما في، وأكيد سؤالنا لليوم بيحكي إذا معكم صلاحية تغيروا ثلاث أشياء بالبلد، فشو هاي الأشياء اللي بتغيروها؟ بنحب نسمع مشاركاتكم على 2379143 وعلى اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب احنا مستمعين بنرجع نكمل معكم ببرنامج شو في ما في، ويعني حبينا اليوم نطرح موضوع بسيط هيك، نشوف كل واحد اذا مع ثلاث خيارات انه يغير فيها البلد شو بيختار بهالثلاث، ايش ثلاث خيارات ممكن الواحد بخطر في باله يغير وبشوفها اشي سلبي لاشي ايجابي. مستمعين شاركونا على 0237-9143 او على صفحة الفيسبوك بالكومنتات يقدروا كمان تشاركونا. ابو حميد شو في عندك؟
1: والله انا ما بغطك يا رائد، بدي اباغتك بالسؤال. ما سمعناش اجابتك تلك. انت لو
0: قلت لك جاوبتك انا جاوبت على تبعت قلت لك انا يعني لازم يكون في كل غلط يكون في يعني عقاب،
1: هاي اول شغله بتغيرها.
0: هاي خلص بكفي، اذا هاي خلص كل شيء بزبط
1: بزبطش، بدنا تنتين الثانيه والثالثه. هاي الاولى رفع العقوبات على اي حدا بخالف القانون.
0: منرجع الضمير الغايب،
1: هاي قوية صعب هاي.
0: ومنرجع الإنسانية،
1: هاي صعب جدا.
0: تنتين هالدول
1: صعب صعب، إذا خلص الشخص تعود على الجحود والقسوة مستحيل يرد يرجع حاله زي ما كان.
0: بنحاول
1: احنا نتمنى نحاول
0: احنا بنحاول.
1: تمارا بعارة بتقول في ظاهرة وضع معظم النفايات على الأرض في حال الحاوية أصبحت ممتلئة، اللي هي يعني مكان تجمع النفايات، فهي بتقترح وضع حاويات كبيرة أو متابعتها من قبل البلدية بتغييرها مباشرة في حال إنها امتلأت، عشان الناس تعرف تمشي بالشارع من دون أذى ومن دون الروائح أو المناظر اللي بتعكس هذا الإشي على أي زائر أو أي سائح داخل المدينة.
0: في شغلة مش حلوة برضو من الناس بالنسبة للحاويات، إذا كان عنده كراتين كبيرة أو هيك شوية أشياءات ما لهاش علاقة في النفايات اللي هي جوا هاي، بحطها برضو حوالين، يعني في الطبيعي طبيعيا يعني لما تيجي السيارة النفايات مش راح تقيمهم،
1: صح؟
0: مش راح تقيمهم، المفروض من سكان اللي موجودين في الشارع، إذا عارفوا مين عمل هيك بيبعثوا للبلدية وتخالفهم مشان ما يكونش الشارع مكره أو منظره مش حلو. كمان إذا أنت شريت كونديشن وتلفزيون وتلاجة ولا مش غسالة، هالكراتين بروح بحطهم جنب الحاوية، طبيعيا مش راح يحملها، مش يعني مش راح يزبط انه يحملها، يعني هو بيحمل هالحاوية بروح، يعني مش إله هاي. فأقول لك بركان يجي اللي منظف الشارع مش تبع عامل النظافة هو بتكفل فيها، يعني ايش برضو مش خدام عندك،
1: صح؟ مش وظيفته
0: هاي، بدك انت ترتب امورك وتأمنها وتحطها بطريقة مناسبة، تكبها في مكان مناسب، اما مش للحاوي هاي انخلقت. فبتصير كل واحد هاي، فبتتمزع من هون بتروح من هون، كل الشارع بصير ايش كراتين مزع، وبتوسخ الشارع او الحارة. ف يعني المسؤولية المواطن لازم تكون موجودة، يعني حب الوطن حب الحارة والشارع تكون موجودة. احنا نطلع ما بنشوف غير شعارات على الفيسبوك، احنا واحنا احنا واحنا، وهذا ليش هيك؟ ما هو انت لو تشوف الحارة او الشارع اللي عندك في مشكلة،
1: صح؟
0: فصفى انت اشتغل على حالك واشتغل على حارتك، نظف حارتك شارعك مشان انت برضو تكون امورك في السليم، مش تيجي تقول لي والله شوف رائد بيعمل هيك، ما هو بجوز رائد مش عامل اشي بس انت قاعد بتنظر، انت اللي بتكون عامل،
1: صح؟
0: فاحنا صرنا بس نطلع على الفيسبوك او على السوشيال ميديا بس ننظر ونحكي.
1: الشاطر اللي بده اللي بده يعمل يا سبق صحفي، او الشاطر اللي بده يتفلسف ويلم كومنتات ولايكات. تمارا بتقول وضع بعض النفايات من زجاج ومواد صلبه بمكان مخصص غير حاويات القمامه حتى ما تاذي الحيوانات مثل القطط.
0: هو يعني بشوف بالعالم اغلبه يكون حاطين حاويتين، حاويه ل النفايات هاي اللي فيها الأكل وبقايا،
1: والثانية للزجاج
0: والبلاستيك والحديد وكذا، بتنحط فيها دول بس للأناني، يعني بيعتبر غض النظر شو نوعها بتكون هاي مخصصة لها، ممكن هاي تتكرر ياخدوها ويكرروها مش عارف
1: ايش. أكيد.
0: فليش لا نتطور نكون هيك عشان نصير A++.
1: بس قبل
0: احنا سي حاليا بتذكر حكينا بالبلدية
1: على الأغلب،
0: إن شاء الله يا سيدي نصير B++
1: إن شاء الله
0: المرة الجاية يا سيدي
1: ان شاء الله. بس قبل ما
0: نبدا الجماليات برضو مهمه، يعني ماشي انت بتمشي المواطن بتسير له اعمال المواطن، في جماليات في المدينه لازم تكون موجوده، في اشياء لراحه المواطن تكون موجوده، اللي يدخل من برا يقول واو،
1: صح؟
0: شو هذا بس يعني مش موجود عندنا هذا الشيء. فهاي الشغلات هي بسيطة بس هاي بتعطي أثر كتير كبير للناس اللي يجي من برا.
1: طيب مش قال مشاهر ام سعد بتقول وين الأسئلة اللي جهزت لك إياهم؟
0: مع أميرة.
1: خلاص منحطهم الخميس ولا زعلك يا أم. أكيد ام سعد منورتينا. طيب مستمعينا الكرام نذكركم بسؤال الحلقة لليوم، إذا معك صلاحية تغير أشياء أو ثلاث أشياء في البلد أو خلاص يعني نخفف عليهم خليهم إشيين أو واحد إحنا راضيين، شو بتغيروا؟ بنحب نسمع مشاركاتكم على اثنين
0: بيناتكم كنا كعف البطل
1: معلش بتمون ام سعد. بنحب نسمع مشاركاتكم على 2379143 ليش بتضحك؟ وعلى اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لخبطتنا ام سعد. خلص الخميس هلا انا ببعثهم لأميرة والخميس بخليها هي تختار واحد منهم لسؤال الحلقة. ذكرني يا ابو يوسف.
0: خلص انا
1: مذكرك. ولا زعل هلا ام سعد.
0: انا مذكرك من هلا.
1: خلص هلا

0: طيب تمارا بعارة بتقول بدنا حدا يلاقي حل للكلاب الضالة بما انه فيش لليوم حلول. اه والله هذا فعلا
1: كثرت كثير
0: جدا
1: واصابات صارت كثير اذا بتلاحظ يعني بهاي الفترة. ومن شوي برضو شفت كمان خبر انه كلبة او هاد انها بحاجمة على طفلة وعلى معلمة ومش عارف شو. ف يعني
0: على قليلة مثل ما بيحكوا يطعموهم في تطعيمات مختصة لهاي الكلاب علشان ما
1: يعني اغلب اوروبا بتعمل هيك يعني كلهم البسس والقطط ما بيعطوهم دواء او شيء بيكونوا
0: متطعمين. ايوه
1: يعني مش انه مش قصدي انه ممكن اذا بعضك او كذا يعمل لك مرض، لا هم بيعطوهم اطعمه بيكونوا هادين يعني بيكونوا قراب عليك بيعمل لك شيء يعني ممكن يلعبوا معك كذا
0: ممكن صح،
1: فهم بيكونوا بحاله ريلاكس يعني هادين هيك ما بعرف ايش كيف بتعامل او شو الادويه او شو اللي بعطوهم اياه فبكونوا ريلاكس وما بطبوش في العالم، بطلع عليهم ممكن يجي جنبك يقرب عليك كذا ما تيجيلوش حالة انه انا يعني
0: مسعور
1: اقعد وكذا. ف يعني حالين بهاي الشغلة انه اساس ما بيبعدوا عن قضية انه يقتلوه
0: صح
1: يعني بتعايشوا يعني. معاه بس هم بيعالجوا بطريقة انه يكون هادي مع الناس.
0: ممكن ابو علي مسيمي كمان بحكي لنا ليش ما يتم عمل انترنت مجانا يعني اضعف الايمان بمنطقة الدوار لتشجيع السياح في يعني هو بيحكي انه بعض دول العالم
1: موجودة
0: يعني
1: برام الله هاي
0: متواجدة صح
1: برام الله موجودة انا ما بعرف اذا فينا انا ما بين بس يعني النت عندي متواجد داي باي مكان ما بطلش اني احول بس بعرفش إذا ما سمعتش موجودة عنها يعني إنه ممكن في الأماكن العامة المكتظة الكذا اللي هي ممكن تكون هي منظر المدينة اللي أقوى منطقة هاي مش غلط اللي يجي يفتح تلاقي النت عنده صارت شغالة وأبديتنج يعني لو صارت شغلات إنه هذا المحل كذا يصير يفتحوا صفحات إنه مش في يصير هيك إنه هاي الأماكن فيها هيك وفيها هيك وكذا يعني بدها تعاون.
0: بحس لك في ناس من السياح
1: المدينة سمارت احنا لسه مش سمارت
0: تماما يا ابو علي خلينا حبة حبة يعني بزبطش نطلع السلم مرة واحدة يا ابو علي انتو كلكم بدكم اياه مرة واحدة بزبطش
1: ما بجوز تعبوا قد ما حكوا
0: اشي
1: لا ما بجوز تعبوا كتير حكوا لهم 10 سنين بجوز بيحكوا هذا للناس
0: خلص
1: تعبوا
0: من
1: بصوا من الاخر بدنا هيك خلص حقهم برضو تعبوا شو ولو
0: طيب نضال يعني كعب
1: حتينا كمان بطلت تزبط معهم
0: بطلت ضلكم على مبدأ الإلحاح يا جماعة الخير خلاص كل واحد يطرح فكرة أبو علي طرح فكرة إنترنت وعمل جسر عند إشارة مستشفى الوطني والمجمع الشرقي والباقي كذلك الأمر. نضال كعبة بيحكي شو بدك تغير لتغير كل البلد بدها تغيير أيوة. من ناحية شوارع ونفايات ومستشفيات أيوة. وبنية تحتية ومباني مخالفة أيوة. وأخلاق
1: أيوة.
0: يعني هو شو بده يعد لعد بيحكي لنا خليها على الله ويسعد مساكم يسعد مساك يا نضال انت معاني مبدئيا
1: احنا بنهديك أغنية مسيطرة
0: اهدي له إياها مسيطرة
1: كل واحد بيعاني له أغنية مسيطرة
0: يلا

0: رسالة.
1: صفحات الفيسبوك كتير صارت تروح على أو السوشيال ميديا على الراتب، راتب الحكومة إمتى بدأ ينصرف، أو في مصدر مطلع 50% أو مصدر مطلع لا يقل عن 2000 شيكل. فبلشنا الإشاعات هلأ إمتى راح ينزل الراتب؟ الله أعلم، ممكن أيام، ممكن قبل العيد. بس هاي الإشاعات راح تعمل بلبلة مع الموظفين، تصير يحكوا مع حال
2: جدا يعني
1: معقول هيك؟ طب شو بده يقضيني عيد جاي كذا؟ فالأمور راح تصير ملخبطة. فاللي بيقول لي من مصادر مطلعة، مصدر مقرب، مصدر يعني طولوا بالكم، بركن الزلم بتخوت، بركن هذا المصدر المطلع الحكومة كانت تتحدث بين بعضها، راحوا إيش قالوا لإشي إشي تاني يكون أكتر من هذا الحكي. فالبلبل هاي اللي منعيشها إحنا بالوقت الحالي مش حلوة يعني. صح. لما بكون في مصدر 100% مصرح بالأسهم تفضلوا احكوا، مصدر مطلع، مصادر موثوقة، مصدر مقرب، مصدر مش عارف إيش، يبوكم هاي الخراريف مشان يجيبونا لايكات وكومنتات بتوجعوا قلب الناس.
2: الناس بالوقت الحالي كلها يا مصدر مطلع، يا من أحد الإخوة، يا من أحد الأقارب، يا من كذلك الأمر.
1: نعم.
2: أنتوا يا جماعة الخير ما تطلعوا على أي بيان بنزل إلا بيان وزارة المالية الفلسطينية على صفحتها الرسمية، هذا بيكون موثوق. أما ندخل على صفحة فلان وعلنتان لا بزبطش، خصوصا بهاي الأمور.
1: نعم.
2: بدناش نعمل بلبلة.
1: بدناش.
2: بدناش. ها.
1: اجت عبالي هاي الأغنية قديمة، بس أنا من الأغاني اللي
2: يلا سمعنا
1: يعني بحبها.

0: طيب آخر تحديث لحالة الطرق ألا وهي دير شرف من تقريبا دقيقة، أزمة متوسطة بكل الاتجاهين، حاجز المربع سالك، بوابة بورين سالكة، صرة سالك للداخل للخارج ببداية أزمة، عورتها سالك، وبيت فوريك سالك، وال17 سالك، والبادان أكيد سالك. أكيد هذا آخر تحديث، وأحوال الطرق ممكن تتغير بكل دقيقة أو بشكل سريع.
1: نعم.
0: شو مع ظاهرة انتشار الزواحف بالوقت الحالي والأفاعي خصوصا؟ قاعدين بنشوف كتير صور من من من بعض الصفحات بانتشار الأفاعي في الأماكن، خصوصا المناطق الزراعية واللي فيها خلينا نحكي بعض من الأشجار والعشب، أماكن اختباء الأفاعي. فأكيد يا جماعة الخير ديروا بالكم، وأهم شغلة للي بيتركوا أحذيتهم خارج المنازل قبل ما تلبسوا أحذيتكم تأكدوا منها، لأنه ما بتعرفوا شو ممكن يكون متواجد فيها.
1: من الأخبار التعليمية يعني ممكن إذا هذا الحكي انعمل حلو كتير، إنه وزير التربية بيقول إنه في مخيمات صيفية سيتم إعلان عنها لتعويض الفاقد التعليمي. لطيف
0: جميل،
1: ليش لا،
0: بيستاهل صراحة الطلاب. عندنا كمان يا متابعة ألا وهو رئيس الوزراء الفلسطيني بيحكي إنه في جهود مستمرة لتأمين دفعة من رواتب الموظفين. إن شاء الله هاي الجهود تطلع بالآخر بنتيجة ويتم صرف رواتب الموظفين على القليلة قبل العيد، يعني خصوصا إذا بيتم صرف بحد أدنى 2000 شيكل، في ناس عليها قرض ب 1500 شيكل والتزامات، بقول لك أول ما يتم صرف الراتب خلص على الفاضي، بنزل من اليمين بروح بالشمال. فأكيد الله يعينهم هدول الناس، وإحنا بألف نعمة. أما بالنسبة للقرار اللي أنت ذكرته فهلأ مرق علي، فهو اقتراح جميل، وطلاب بيستحقوا بعد كل هاي الضغوطات بأنه يصح لهم على القليلة يوم واحد. واللي ماله برضو التيمز ربطة، وكيف في منهم ما كانوا ملتزمين وكانوا خلص يفتحوا هذا الزوم والسلام، ولكن في كانوا ملتزمين.
1: أنا قرأتها برضو أحمد، إنه بدولة الاحتلال مفكرين أو بدهم قرروا يعملوا وزير للسياحة للضفة وغزة، أي منطقة فيها يعني فيها آثار أو لقوا فيها آثار بدهم يعني ياخذوا هذا المكان يسيطروا عليه ويعني ويقعدوا، ممكن هم يقعدوا فيه كمان غير انهم ياخذوا الآثار. فهذا وهيهم باشرين يعني في انهم يعني يصادقوا هذا الاشي، ما بعرف مدى مصداقيته او مدى انه يعني يوصل لمرحله القبول بالنسبه لدوله الاحتلال. يعني مش عارف عمالهم بيخنقوا علينا كتير مستمعينا، الله يعيننا من اللي جاي.
0: اللي هي صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإقامة سلطة آثار إسرائيلية تعنى بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية، في خطوة وصفتها منظمة حقوقية إسرائيلية بأنها أداة سياسية لدفع مخططات ضم الضفة الغربية. أنا ملاحظ أنه الكنيسة قاعد بصادق على قرارات هي من الأصل متواجدة وبتم تنفيذها، مثل قانون الإعدام، مثل قانون المصادرة. قديش الجيش الاحتلال صادر أراضي بهاي الفترات والفترات اللي مرقت، قديش قوات الاحتلال أعدمت الشباب في الطرق وعلى الحواجز وإلى آخره، فهو هذا إعدام، فهي مطبقة هاي القوانين. بس هاي بشكل ظاهري الكنيسة اللي هي قراءة الكنيسة، ولكن لو بدنا نحكي الصح والمنطق فهي مطبقة جميع القوانين اللي قاعدة الكنيسة بتصادق عليها سواء بالقراءة الأولى أو الثانية أو الثالثة. كمان عنا طيب مستمعينا الكرام، يعني احنا تقريبا صرنا بالدقائق الأخيرة، سؤالنا لليوم بيحكي لو كان بإيدك تغير ثلاث شغلات بهاي البلد فشو بتغير؟ أكيد بنحب نسمع مشاركاتكم على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نضال كعبة بيقول والله مسيطرة، أبو جرافة واصلة للسرة. ريناس جراد بتقول يسعد مساكم، وين أميرة مش موجودة اليوم؟ تحياتنا إليك أميرة، الخميس إن شاء الله بتكوني متواجدة مع المتابعين على اللايف، لأنه كتير سألوا عنك، يعني نص الكومنتات كانت بس عبارة وين أميرة، فيش ولا جواب على الحلقة، على سؤال الحلقة. نضال كعبة بطلب منك يا رائد حط لنا أغنية وين الراتب.
1: مش عندي والله وين الراتب، دوروا عليه مش من عنا في الراديو حياة، ما فيش
0: رواتب،
1: فيش راتب يعني.
0: تمار أبو عارف بتقول بحاول ألاقي حل سكوترات حفاظا على أرواح الأطفال، لأنهم هدول الفئة اللي بدها اهتمام، بس هذا الاشي بيرجع للأهالي يا تمارا، يعني ما بيرجع للجهات المختصة. ممكن الجهات المختصة تعمل عمر معين مثلا، أو ممنوع طفل أو سواء طفل أو شاب يسوق هذا سكوتر إلا مثلا بدورة تدريبية مثل السواقة والرخصة، ولكن هذا الاشي بيرجع للأهل. يعني مستحيل الطفل اللي يجيب حق سكوتر ويشتري سكوتر بدون علم أمه وأبوه، فهذا الاشي بيرجع لشدة الأهل، هم اللي بيحكموا. إذا أنا بدي أداري ابني مثل ما بيحكوها بالعامية وبالنابلسية، بدي أداري ابني على كل شغلة وخلاص بدي سكوتر أشتري له، وبالآخر أصير أعيط والله يا ريتني وأرمي اللوم على الجهات المختصة أو الجهات الحكومية، ما بزبطش.
1: صحيح.
0: فلكل أب وكل أم، إذا شايفة ابنك بده يتسبب له أذى وخطر من هاي الشغلة، فخلص ما فيش دعوة تشتري له إياه، ممكن تشتري له إشي تاني يستفيد منه، غير بأنه سكوتر ينزل فيه على الشوارع ممكن يندهس، ممكن يضرب سيارة والعكس. فهذا الإشي بيرجع للأهل يا تمارة، يعني فيش شيء له حل إلا الأهل أولا، وممكن الجهات المختصة كما ذكرنا بأنها ترفع عمر معين للي يسوقوا هاي السكوترات، سواء سكوترات أو البسكليتات هاي، خصوصا الكهرباء. بتكون ماشي بسيارتك بتلاقي فجأة واحدة إجا من يمينك من شمالك بسرعة البرق، وممكن تعمل دورة تدريبية، يعني مراكز متخصصة عفوا تعمل دورة تدريبية للأطفال والشباب كيف يسوق وشو القوانين، مثل السيارة تماما. فبس والله.
1: طيب، يعني بعد هالكلام اللي لخصه أحمد ومشاركات من اللي معنا كانوا على صفحة الفيسبوك وكل اللي تابعنا لهم، كل التحيات موضوع حلقتنا لليوم. إذن إحنا إن شاء الله يوم الخميس أبو حميد راح نكون معه في البرنامج، شو في ما في في في في البلد، وأكيد زي ما حكينا أمير راح تكون متواجدة، ونتمنى لكم يوم جميل.
0: نتمنى أكيد طبعا سعدنا بمشاركاتكم، سواء كانت على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، احنا سعيدين فيكم وبنكبر فيكم أكثر وأكثر، وانتو عائلة راديو حياة، وتعدوا مش بس متابعين، انتو من أفراد عائلة راديو حياة. شكرا لكل حدا شاركنا، أكيد بنستناكم بيوم الخميس، احنا بنستناكم وكمان انتو استنونا بيوم الخميس بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في، وبتكون ان شاء الله أميرة متواجدة وبتطل عليكم بسؤال هيك خفيف لطيف ظريف، وراح نختارهم من أسئلة ام سعد اليوم. واكيد نتمنى لكم بانكم بتكونوا بخير، والى اللقاء.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: إنها الخامسة مساء الآن، المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرات وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: حالة الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي وحار وجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة. وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: التوقيت الآن هو 6 مساء.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: بس ليه لعبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
7: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي وحار وجاف في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المتاشرة نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائف المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها أستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.10.

0: أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: سينيوريتا

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: الليلة وكل ليلة قلبك بينبض. حياة اف

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
6: إنها الثامنة مساءً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي. برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
2: هادي نابلس أخي،
3: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
4: ألو مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد
6: تيك لكش بلحظة من بنكي، بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: 100.8 حياة فهم.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

You're now listening to Radio Hayek 100.8 FM.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
7: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطين.
3: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 11 ليلا.
3: ساعة طرب، أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
2: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
4: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
5: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
6: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
1: وخوف من الفراق
2: رحاتك عيون وجرب
1: يبعثر كلمات الرواية.
3: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا
1: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

اقترب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.